قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

والعصر إن الإنسان لفي خسر.

وحمل.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: يمسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراك نافة،
2: سدراك نافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
7: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء الثامن من شهر يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث والعشرين من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخير لكم. تحية.
0: الله يسعد صباحك. صباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن يبدو الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد في مخيم العين في نابلس، هناك اعتقال لأحد الشبان إضافة إلى اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. تفضل دكتور.
1: بالفعل عملية الاحتلال التي بدأت فجرا في مخيم العين ما زالت مستمرة، رغم أنها انتهت في منطقة التعاون ومحيط الفاطمية من الجهة الغربية للبلد القديمة، وما زال الجنود وآليات الاحتلال تتمركز أمام مدخل مخيم العين وأمام عيادة وكالة الغوث داخل مخيم العين، حيث تم تحويل منزل والد أو أبو خالد القدومي إلى مركز استجواب ميداني، يتم في إحضار الشبان استجوابهم ميدانيا، فيما تم التأكد من اعتقال الشاب ساهر القاطوني من سكان المخيم. طبعا اقتحام منطقة مخيم العين تم تقريبا الساعة الثانية فجرا من جهة حاجز دير شرف، وتمركزت آليات الاحتلال بالبداية أمام داخل المخيم، ثم بدأ الجنود مشاة وبعض الدوريات تدخل إلى داخل المخيم خاصة الشارع الرئيسي، وتمركزت أمام مؤسسات الوكالة اللي هو من ضمنها عيادة الوكالة ومدير المخيم، وبدأت عمليات استجواب المواطنين وجلبهم إلى مركز استجواب داخل المخيم. طبعا في منطقة التعاون علمنا أنه تم اقتحام عدة بنايات هناك، وسمع صوت يعني صراخ وتكسير لجنود الاحتلال في المنطقة، وأيضا كان هناك اقتحام للمنطقة المحيطة في مدرسة الفاطمية أو طلوع مدرسة الفاطمية. هذا في نابلس. في خارج نابلس سجلت اقتحامات في جنين، تم اعتقال الشاب خالد شوباش، أيضا اقتحام حي النقارة في قلقيلية، اقتحام أيضا مدينة الخليل. والذي يحدث في مدينة الخليل أنه الآن في عملية التحقيق ميداني اعتقال عشرات الأشخاص، وتم جلبهم بشكل زرافات يعني جماعي إلى أحد مراكز التحقيق في منطقة فيزون في قلب مدينة الخليل، وما زال الاحتلال يستجوب هؤلاء المواطنين وجلهم من الأسرى المحررين. أيضا تم اقتحام بلدة عابة في شرق جنين فجر هذا اليوم.
0: نعم. إذن أبو عمر، إحنا معنا برقم لأحد شهود العيان متواجد أمام مخيم العين، إن كان سهل إنه إحنا نوصل له في هاي الدقائق لمعرفة آخر التفاصيل بشأن الاقتحام. إذن مثل ما ذكر الدكتور أمين، ما زال الاقتحام مستمر لمخيم العين، وهناك اعتقال أحد الشبان ساهر القاطوني وتحويل منزل أبو خالد القدومي قرب عيادة الوكالة لمركز تحقيق. إذن سنتابع أولا بأول هذه التفاصيل بشأن الأحداث الميدانية

0: إذن إحنا سنتابع أولا بأول تفاصيل التطورات الميدانية في نابلس في ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي.
1: نعم، العملية العسكرية ما تزال مستمرة في داخل ومحيط مخيم العين. آليات الاحتلال تصطف أمام المدخل الرئيسي للمخيم، فيما مجموعة من الجنود وأيضا أحد الدوريات تقف أمام عيادة الوكالة اللي تقريبا تقع في منتصف الشارع الرئيسي الذي يخترق مخيم العين. هناك تم تحويل منزل خالد القدومي إلى مركز استجواب ميداني. تم اعتقال ساهر قاطوني من سكان المخيم خلال هذا الاقتحام. ما زالت العملية مستمرة ويبدو في جلب معتقلين أو مواطنين لاستجوابهم داخل هذا المركز الاستجواب الميداني. سابقا تم اقتحام منطقة التعاون محيط الفاطمية، وهناك تم الانسحاب من هذه المنطقة. مشهود عيان قالوا أنه بالقرب من مركز الأمل تم اقتحام بنايتين اللي هو في جبل الطور، وسمع صوت صراخ وتكسير أثناء عملية الاقتحام في هذه المنطقة، لكن بعد ذلك تقريبا الساعة السادسة انسحب الاحتلال من منطقة التعاون.
0: نعم دكتور، شو اللي صار امبارح في نابلس وتفجير المنزل؟
1: نعم، بالأمس بعد أكثر من 3 ساعات ونص الاحتلال يعني قام بتفجير داخلي لبناية لآل الزاغة في محيط المستشفى الوطني. أدى ذلك إلى حريق كبير وإتلاف يعني محتويات وخراب كبير في المنزل وعدد الشقق فيه، وأيضا خراب في المنطقة المحيطة بها جراء الحريق الكبير الذي دب في هذه المنطقة. حتى اللحظة الاحتلال لم يصدر رواية في هذا الموضوع. طبعا المواطنين وشهود عيان تحدثوا عن أساليب يعني جلب واحتجاز مواطنين وجمعهم وإحضار معتقل واستجوابه، أيضا إحضار مواطنة إلى المكان، حشر المواطنين في منزل قريب من منزل آل الزاغة، ثم تقريبا الساعة 9:30 تم تفجير المكان، ثم انسحب قوات الاحتلال. طبعا الإطفائية والطواقم المختلفة قامت باللازم بإطفاء النيران وإبعاد الناس عن مناطق الخطر، لكن قدرنا ندخل داخل البيت شفنا دمار كبير داخل المنازل اللي تم تفجيرها. طبعا كما ذكرنا ما في رواية من قبل الاحتلال أو مبرر لهذا الأمر، لكن للأسف يعني أنا تابعت حتى صباح هذا اليوم أنه الاقتحام اللي كان بالأمس يعني أثر على البلد بشكل كبير، شلت البلد بالكبير، واليوم أيضا الاقتحام اللي بيتم لمخيم العين، مدام الآن وسائل الإعلام بتتحدث أنه في اقتحام لنابلس، هذا بضرب العجلة الاقتصادية في البلد.
0: نعم.
1: ويبدو الاحتلال يوميا صار عنده اقتحامات للمدينة، مش بس في ساعات الفجر الأولى، حتى في ساعات متأخرة لساعات الصبح. يعني امبارح الانسحاب من نابلس تم تقريبا بعد الساعة 9:30، فبالتالي يعني هذا يعني ضرره مش فقط لمكان الحدث والاقتحام، إنما على مستوى المدينة، وهذا الكلام اللي بحكونا يا التجار اليوم ومبارح بسبب ذلك. وأيضا من ضمن الأمور اللي يعني بتثير الجو في البلد أيضا خطط المستوطنين للاقتحامات، والحديث اليوم بدور عن اقتحام ليلي لقبر يوسف الليلة تقريبا الساعة 10، وهذا يعني أن المنطقة الشرقية رح تنشل مبكرا، يعني وهذا كله بنعكس على العجلة الاقتصادية في المحافظة. والناس سؤالهم دوما طب يعني ما في مبرر، البلد هادي بدخل المستوطنين وبتصوروا وبيبثوا وما في أي حتى لا مقاومة ولا إطلاق نار باتجاههم ولا حتى حجار، وبالتالي هذه الاقتحامات اليومية فقط هدفها تعكير أجواء البلد.
0: نعم، في عنا معلومة مهمة، رح يكون معنا أحد الإخوة من عائلة القدومي. مش صحيح الخبر، مش صحيح الخبر عن تحويل منزل عائلة القدومي لثكنة عسكرية. إذن الخبر مش دقيق. موضوع التوجيه بكير يا أم محمود، بكير، لسه في حوالي ساعتين للتوجيه. صح، يعني امبارح كانوا عند مزبوط، ما كانش امبارح في امتحانات، لكن يعني بكير شوي نحكم انه كيف بدهم يروحوا طلاب التوجيه. اليوم اخر يوم، صحيح اليوم اخر يوم، اظن في كيمياء للعلمي وبقية التخصصات، في تخصصات انهت وفي تخصصات برضو اليوم اخر يوم، الادبي كمان عندهم امتحان. فكل الاحترام، ان شاء الله من هون للساعة 9 بيكون الاحتلال انسحب. صديقي العزيز عاصم القدومي معانا على الهواء مباشرة. صباح الخير يا عاصم.
2: صباح الخير يا سيد. صباحا،
0: الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك، الله يرضى عنك.
0: انت وين متواجد؟
2: انا بالبلد والله، بس اهلي بالبيت، يعني انا اهلي بيحكوا لي، يعني انا ساكن برا المخيم.
0: نعم، ما في منه المعلومه عن تحويل منزل
2: يطلع لا ما فيش من دخلوا هي دخلوا عندهم وسألوا عن ابن عمي وانسحبوا بعدين.
0: نعم، وين الآن متواجد الجيش حسب معلوماتك؟
2: الجيش متواجدين باب الدار عنا وباب المخيم.
0: يعني أنا في عندي فيديو موجودين على الشارع الرئيسي على الطريق الموصلة لقاعة القلعة، موجودين
2: موجودين باب شوي. المخيم باب الدار عنا باب العيادة يعني.
0: وباب العيادة صحيح، وموجودين صحيح. في المنطقة العلوية برضو من المخيم حسب معلوماتك عاصم، يعني في استهداف في اعتقالات أولا؟
2: لا اعتقلوا الشاب ساهر قالوا وشو اسمه رجعوه يعني.
0: افرج عنه.
2: افرج عنه.
0: شكرا برضو لهاي المعلومة. اذا الافراج عن ساهر القاطوني اذا لم يتم اعتقاله. محمود عاصم، يعني هل في اقتحامات للمنازل ولا كيف الامور؟
2: هي صحيح في اكثر من منزل اقتحموه.
0: اذا الاحتلال يعني انسحب من منزل القدومي وافرج اكيد عن الشاب ساهر.
2: صحيح هيك قالوا للجيران.
0: طيب لانه في تضارب بالمعلومات يا عاصم.
2: ما حكيت مع الجيران، حكوا الجيران معي قالوا لي افرج عنه.
0: نعم الحمد لله الحمد لله، هاي معلومة مهمة، شكرا لك عاصم. مرة تانية حتى الناس تعرف، الجيش مانع اي حدا في حيط المخيم يتحرك؟ يعني السيارات اللي جاية من المعاجين، السيارات اللي جاية من زواتا ما بمروا من باب المخيم.
2: صحيح.
0: لأن الناس أنا معني الناس تعرف، لأنه ممكن يتفاجئوا فيهم فالأصل يلف من شارع يافا.
2: صحيح، اللي بده يطلع يمرق من السكة من فوق أحسن،
0: من شارع السكة ومنها لشارع عصيرة أفضل. صحيح. ما في جيش متواجد على الدوار اللي فوق المخيم؟
2: لا ما فيش جيش هسه، هي جيتي من فوق.
0: من جيتك من فوق. طيب كثير كثير مهم. اذا احنا رح نضل معك يا عاصم ان كان في اي معلومات، وشكرا لسرعه تفاعلك معنا ومعلومه مهمه. شكرا لك يا عاصم، يومك سعيد
2: ان شاء الله. يسعد صباحك.
0: اهلا استاذ عاصم. اهلا. عاصم القدومي كان معنا الان على الهواء مباشره. عاصم صحيح، عاصم متابع معنا اول باول على الهواء مباشره، واي معلومات عماله بتوصله من المخيم. هي أحمد سلام صحيح، ممنوع ولا أي بني آدم يطلع من داره. أخونا أحمد يا ريت برضو تمدنا في المعلومات أول بأول لو سمحت. شكرا برضو لاستجابتك. الآن في درون دخل الداخل المخيم جوا زقاق المخيم. أحمد سلام، أحمد برضو إحنا رح نتواصل معك، ويا ريت على البث المباشر تمدنا في المعلومات بشكل دقيق بشأن المعلومات. احنا مش رح نذكر اسماء، مش رح نذكر، عندي كمان اسمين مش رح نذكر اسماء، رح نتأنى بذكر اي اسم رجاء خاص، نحاول نتأنى بذكر اي اسم بذكر اسماء المعتقلين. صحيح، شكرا برضو لهاي الملاحظة، لانه ممكن ما يكونوا معتقلين. نشوف شو ممكن يعطونا تفاصيل أول بأول داخل مخيم العين.

0: في مجموعة أسماء معنا محمود أعمالهم الإخوة مشكورين بمدونا في تفاصيل جوا المخيم. برجع بقول مبكر جدا نحكي عن امتحان الثانوية العامة.
1: آخر يوم اليوم.
0: اليوم آخر يوم. نعم. برضو الناس عمالها بتبعد دكتور أمين شو بالنسبة للتوجيهي. برجع بقول بكير. وهي فعلا هي في فيديوهات وصلتنا للجيش متواجد في الشارع الواصل ما بين قاعة الحل شارعي حيفا ويافا. هيهم رايحين مشاة باتجاه شارع يافا. قريبين باتوا على قاعة القلعة نسبيا يعني. وديوان الشنتير الجيش متواجد هناك في كزدر يعني ماشيين ما فيش شيء حتى الآن. لكن كل المنطقة تحولت إلى ثكنة عسكرية والاحتلال بمنع السيارات تمر من باب المخيم.

0: يسعد صباحكم مرة تانية وصباح الخير لكل إخواننا المعلقين الكرام. أخونا نضال شتية يسعد صباحك. ناصح شاهين صباح الخير. لا والله يا ناصح واللي صوتك مشحر من الصبح، متشحر صوتك من المباراة. لا والله مش من الصياح والمباراة، صارت عندي هيك نكسة صحية بسيطة مبارح بالليل واضطريت أروح المستشفى. صار عندي ارتجاع مريئي شديد جدا أدى إلى يعني التهاب شديد في الحلق. لولا أني حابب تسمع صوتي الصبح ولا بجيش على الراديو. صباح الخير إليك وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. دكتور أمير تفضل ضيفك.
1: طبعا موضوع محلي وطني اللي هو موضوع يتعلق باللحوم، ومعنا اليوم ضيفنا عبر الهاتف السيد عمر أبو الليث النبالي رئيس نقابة اللحامين في فلسطين. سيد عمر صباح الخير.
2: صباحك أخي، حياك الله،
1: يعطيك العافية. يعني هذا موضوع بهم كل أسرة فلسطينية وكل عائلة وكل فرد فلسطيني. دوما بعض المناسبات بيكون في حديث بالسوشيال ميديا حول موضوع اللحوم، سواء كان ارتفاع أسعار، انخفاض أسعار، ندرة في المعروض، أحيانا بيكون قضايا تتعلق بالاستيراد والتصدير، أحيانا بيكون بواقع الثروة الحيوانية فلسطين. لكن نريد اليوم بصراحة نجاوب على سؤال الناس طرحوه قبل يومين، إنه لاحظنا في الأيام الماضية انخفاض ولو طفيف في أسعار اللحوم، شو أسباب هذا الانخفاض؟
2: نعم، يسعد صباحك بداية وصباح جميع المستمعين.
1: تحياتي.
2: حقيقة الانخفاض الطفيف، يعني خلينا نقول انخفاض طفيف على يعني أسعار العجول في السوق الإسرائيلي، يعني خلينا نقول تقريبا لا يذكر. الانخفاض احنا بنطمح وبنعمل والأمل في وجه الله انه تنفرج على الشعب وتتراجع أسعار العجول، يعني إذا ما كانت عليه قبل الحرب، لأنه هي الحقيقة يعني الحرب التأثير السلبي الكبير هو تحكم السوق الإسرائيلي فينا، لأنه نحن للأسف الشديد ما عندنا بوابات ولا أفاق جديدة إلا السوق الإسرائيلي، بيتم شراء العجول من الداخل المحتل وبتم إدخالها على الضفة الغربية، والأسعار يعني بتتحكم فيها إسرائيل، والأسعار لحد اللحظة مرتفعة جدا الانخفاض، يعني أنا أعيد وبكرر بقول إنه يعني تقريبا لا يذكر الانخفاض، يعني لكن لأجل 70 شيكل كحد أدنى لازم ينباع في السوق حتى اللحام إنه يلم ماله، 70 شيكل كحد أدنى بالنسبة للعجل في الملاحم الفلسطينية، خروف ما هو يعني خلينا نقول في محلي وفي مستورد بدموج في بعضه، والسعر مرتفع جدا، 48 شيكل كيلو قائم، يعني بيطلع اللحام مسكر ب 100 شيكل لازم ينباع ب 115 كحد ادنى.
1: طيب استاذ عمر، مين بيتحكم عندنا بفلسطين بالاسعار؟
2: احنا بالنسبه للعجل السوق الاسرائيلي اللي بتحكم في السعر، شو بنفرض علينا السوق الاسرائيلي، بيتم الشراء من السوق الاسرائيلي، السعر شو بتطلب اسرائيل او التاجر الاسرائيلي بيتم بيعه في الضفه الغربيه، لانه ما في بوابة ثانية نهائيا بالنسبة للعجل، حتى في مستوردين استوردوا من الخارج تم البيع هنا بنفس السعر الداخل المحتل وكمان أكثر يعني شوي، ما في يعني نهائيا أقل من هيك من هذا السعر اللي بنطرح، اللي هو خلينا نقول الهولندي، يعني خلينا نقول التاجر المحلي بيشتري من الداخل 24 شيكل عطرابه، تكاليف النقل والمربح في نهاية المطاف بيبيعه يعني بكلفه 25، يعني اللحام بتم يعني خلينا نقول عليه ب 25 شيكل ونص ل 26 شيكل كيلو العجل، يعني ما عملية حسابية ما بدها اثنين يحكوا فيها. ببيع العجل 38% بيع على الطاولة، يعني عجل 400 كيلو ب 10,000 شيكل قسمن على 150 كيلو بطلع على اللحام الكيلو فوق ال 65 شيكل، ما بدي يبيعه ب 70 وكده، يعني عنده أكم من يوم العجل ما بلماله، ما بجيب الكهرباء تبعت المحل، يعني خلينا نبدأ واقعيين وصريحين في الحديث. فيعني للأسف الشديد في بعض الملاحم من ضعف القوة الشرائية يعني بدهم يخسروا مقابل انهم يبيعوا، ولكن يعني هذا الحديث احنا مرفوض نهائيا. ويعني خلينا نقول يعني برضو اللحوم مثل ما هي يعني البندورة منوعة، كل شيء منوع، اللحوم برضو منوعة فيها ألف وفي باء وفي جيم كذلك، يعني العجل اللي حافظ سعره عجل نظيف اللحم الألف، يعني لحد اللحظة خلينا نقول ما في أقل من 70 شيكل.
1: طب كونك الآن نقابة اللحمين، يعني كرئيس النقابة، الناس نعم. بتكلموا انه انا عند البديل عندي بدي اروح للمثلج، هلا المثلج له اسواق كثيره جدا من الداخل ومن اوروبا وكذا كذا، هل هذا الكلام في حدا بضبط هذا الدخول للحوم المثلج لفلسطين، وهل هي بتنافس الان اللحوم الطبيعيه؟
2: نعم هذا موضوع ثاني. بالنسبه للحوم المجمده يعني برضو كمان خلينا نقول دخولها عندنا هنا على فلسطين بتيجي على الطريق الاسرائيلي، التاجر مقيد بالشروط الاسرائيليه، التاجر مقيد في البروتوكول الاسرائيلي، ما عندنا احنا بروتوكول يخصنا، ما عندنا احنا يعني لازم يكون عندنا الاسواق العالميه مفتوحه قدامنا وبروتوكول يخصنا حتى انه نقدر او الشركات او التجار يقدروا يخدموا ابناء شعبهم من خلال غزوهم للاسواق العالميه وشراء يعني اللحوم مثلا مثل الاردن اللي تكون باسعار تتناسب مع المعاش الموظف الفلسطيني.
1: طيب سمر بشكل عام لو جينا لموضوع تراجع الثروه الحيوانيه في فلسطين، هلا البعض بعودها الى الاحتلال انه الاحتلال بحارب المراعي بصادر المواشي، لكن هل الان من خلال انتم كنقابه يعني عندكم الان تدقيق يعني تدقير معين لماذا في عندنا تراجع في الثروه الحيوانيه في فلسطين وبالذات هنا بالضفه الغربيه؟
2: نعم اكيد احنا بالنسبه للاحتلال، والاحتلال سبب وليد الصدفه، الاحتلال جاثم مع صدوره من 48 وكان عندنا الثروه الحيوانيه كانت في الماضي طبعا موجوده بكثره في عندنا في فلسطين، ولكن للاسف الشديد في الفترات الاخيره الارتفاع الباهظ للاعلاف، يعني من طن العلف من 700 ل 2000 ووصل فتره 2400 وطن الشعير كذلك، يعني ارتفاع الاعلاف، ارتفاع الصويا، ارتفاع هذه الامور، هالكتاب برضه صار عندنا هالكتاب بالنسبه للمزارع بيفتقر اللي عندهم الامهات النعاج، بيفتقر للمراعي، بيفتقر للمياه، ما في مساند جنبه، يد لحالها ما بتسقف، يعني عوامل سلبيه كثير بتاسف في المزارع، حتى انه اصبح انه الناجع عبء عليه على الطاوله طول اليوم متى تاكل على الطاوله، كلة المراعي يعني خلينا نقول الاحتلال بتحمل جزئيه من هذا من المشاكل، ما يعني بدناش نبريه، ولكن برضه ما في خطه ممنهجه اللي تخدم الشعب من خلال وزارة الزراعة، نوقف مع المزارع، نوجد مزارعين إذا المزارعين نظروا قلوا عنا في البلد من العبء اللي عليهم، لازم يوجدوا مزارعين، وإذا المزارع عنده عبء في 100 نعجة يكون عنده 10 نعجات، وهذا النوع من نوع المقاومة السلمية طبعا، إنه إحنا لازم نوفر الأمن الغذائي للشعب من خلال إنه في كل بيت يكون فيه نعجة، وفي كل بيت فيه نعجتين اللي توفر اللحوم والأجبان لأبناء شعبنا، إذا إحنا معنيين في أبناء شعبنا ومعنيين إنه نخدم أبناء شعبنا. وفي مشاريع كثير عملها بتحصل وإحنا مش شايفين إشي على أرض الواقع أو إشي ملموس، أو إنه بدنا نصبر عبين ما الشجرة تثمر ونشوف الفائدة الإيجابية تعود لأبناء الشعب.
1: أستاذ عمر، السؤال الأخير لك، يعني هل بتشعر إنه في التزام كامل من كل اللحامين بما يصدر عن نقابة اللحامين وهم منتسبين إلها وبيلتزموا بالأسعار بالمتابعة وبشروط الاستيراد وبشروط الذبح؟
2: لا طبعا لا، مش جميع اللحامين ملتزمين، لأنه للأسف الشديد لا بتوجب عليهم الجميع يلتزم احتراما لزملائهم واحتراما لأبناء شعبهم. اللحام بتوجب عليه انه كجاره اللحام الاخر ده في منافسه شريفه بتكمن بشكل ما يكون يعني ما فيش مشكله، وحسب طريقه البيع يعني بتظل المنافسه موجوده، هذا بنظف للزبون، هذا الزبون بده انظف من هيك، ولكن يعني احنا كله الالتزام هو احنا مربوطين بالحرف والصناعات، احنا القطاع يعني تنظيم القطاع واجب، مثلا في بدنا مساعده من الحكومه انه هذا تنظيم القطاع بتوجب انه هذا القطاع يكون على اكمل وجه ويخدم ابناء شعبه من خلال العمل المنظم.
1: كل التوفيق لكم استاذ عمر ابو الليث النبالي رئيس نقابه اللحامين في فلسطين، شكرا لك.
2: حياك الله اخي، سعد صباحك.
0: يسعد صباحكم من جديد. إذا مقابلة مهمة مع عمر النبالي رئيس نقابة اللحامين وأسعار اللحوم والعجل، كم حكى لك دكتور لازم ينباع؟
1: هو حسب أصلا مختلفة، بس هو بتكلم أنه على الطاولة له سعر على
0: في المحل مثلا
1: لو 48 ذكر شيء ب100 اللي هو الخراف وال 48 اللي هو العجل، يعني
0: 48 70
1: التكلفة
0: بطخوك اللحامين 48 بدي اكسرهم ابو عمر، مزبوط هم مليانين اللحامين
1: لا بس انت اللي بعيش مع اللحامين بالتفاصيل احيانا بتكون ارباحهم نتثيف بتكون.
0: الله المستعان. صباح الخير لكل اخواننا المعلقين، صباح الخير لكل من يستمع الينا عبر اثير راديو.

0: وفي دوام بس ما بعرف مين الأقسام اللي مداومة. الجيش وين موجود؟ الجيش موجود في محيط مخيم العين. هلأ الموظفين اللي في المحكمة في النيابة بيسألوني اللي موجودين في تلك المنطقة ما عندي تفاصيل أذا الجيش متواجد، لكن خلينا دائما نطول بالنا، بفضل حوالي كمان نص ساعة إن شاء الله بكونوا انصرفوا من تلك المنطقة. أي صورة نشوف؟ أخونا أبو علي يسعد صباحك، ما زال الجيش متواجد. نعم الجيش، هي الصورة، ما زال الجيش متواجد. وين في شيء؟ بشارع فيصل، شارع مدارس، فيش شيء في هذيك المنطقة، ما في شيء إخواننا، ما في شيء، فقط الجيش متواجد في محيط مخيم العين فقط. هنا عمالنا بنتواصل وبنتأكد ونشوف في تفاصيل أكثر. عاصم نرد نرجع لك، خلينا نرد نرن على عاصم القدومي مرة تانية. عاصم متواجد في الميدان وقريب جدا من مخيم العين، عماله بمدنا في المعلومات. أولا بأول أحد الإخوة بيقول أحد المحلات باع العجل ب60 ووزارة التموين ما عجبها. خلينا نشوف ونتابع موضوع هو حكى عن هاي الأسعار. عمر حبيشة صباح الخير، أيضا أبو عمر ناصر الصوالح يسعد صباحك، أخونا رامز الدلع صباح الخير، أبو أحمد أيضا يسعد صباحك، أم وائل، قسوم الشاطر، أبو سامر النجار، خالد الصرميطي، أحمد سلام. أحمد شو آخر التفاصيل؟ أنت جوا المخيم صحيح، الجيش متواجد في امتداد شارع الرابط ما بين حيفا ويافا قرب قاعة القلعة. يوسف الزمار يسعد صباحك، ومؤيد العبد بقول بخصوص موضوع فحص السمع اللي في البلد، أخونا ماهر الششتري كان معنا مبارح وأظن هو قال في نهاية هذا الشهر، لكن بتقدروا تروحوا على مقر في مقر الجمعية اللي هو بديرها في البلد القديمة قرب حلويات الأقصى، اللجنة الشعبية، اسأل وين اللجنة الشعبية بعد الساعة 9 بدلك. عاصم صباح الخير مرة تانية.
1: صباحي
0: عاصم، وين موجود بالضبط انت حاليا؟
1: انا موجود عند مقام مجير الدين،
0: عند مجير الدين، عند دار السرقجي تقريبا بهديك النواحي. طيب انت هيك بعت لي صوره، شو الوضع؟
1: اي موقفين على باب المخيم على اللي طالع. باب المخيم، باب المخيم على اللي طالع. طبعا اللي نازل نازل بيحكوش مع شيء، وطلعت المخيم فيها شباب يعني وبيحكوش مع حدا شيء.
0: يعني حركه السير طبيعيه؟
1: حركه السير طبيعيه للي نازل، اللي طالع لا.
0: مرة تانية،
1: حركة السير اللي نازل طبيعية بس اللي طالع لا.
0: اللي طالع من غربة،
1: من غربة وطالع لشرقة لا، موقفين الجباد بنص الشارع.
0: واللي بده ينزل ينزول،
1: واللي نازل ينزول عادي طبيعي، بس في ناس بتخاف طبعا يعني وبتتجنب، بس العادي فيش شيء.
0: طيب
1: بحكوش ما حدا يعني.
0: حسب معلوماتك اللي جبتها من جوا المخيم، ما زال في اقتحام للمنازل؟
1: أتوقع لا،
0: خلاص وقفت يبدو، معناته احنا في الدقائق ممكن نكون الأخيرة لانتهاء العملية العسكرية إن شاء الله.
1: صحيح.
0: شكرا يا عاصم، شكرا، بارك الله فيك، شكرا على زوجك. أهلا عاصم، أهلا. نعم هاي جبنا الصحة، جبنا الصحة، شكرا للي أرسل الجدول. اليوم الأربعاء اللجان الطبية تطعيم أطفال وفيات، هاي في بلاطة قسم البيئة، الأختام ترخيص ومزاولات ومختبر التلاسيميا فقط. اليوم الأربعاء في بلاطة، في مبنى بلاطة. خلينا أشوف بقية المناطق. إذا دكتور أمين الناس مهتمة في موضوع الصحة، خلينا أتأكد لكم أكثر مرة تانية. شكرا. هيا
2: بس إشي جيد مبارح أنه نشر صورة بعض الزملاء وذكر أنه الوضع الآن يعني جيد في مديريات الصحة، يعني ما فيك
0: ما هو لما وزعوا
2: رجع دوام أفضل من أول.
0: هاي تقريبا كل أيام الأسبوع مداومين. تقريبا 1، 2، 3، 4. إذا بلاطة البلد عشان الناس اللي بيسمعونا، بلاطة البلد اللجان الطبية تطعيم الأطفال الوفيات قسم البيئة الأختام ترخيص ومزاولات ومختبر التلاسيميا، مبنى المخفية العيادة النفسية تأمين صحي وتطعيم أطفال، العيادة الوسطى ما في، العيادة الوسطى ما في، محدش يجي على العيادة الوسطى يوم ما في دوام، العيادة الغربية طب عام، عيادة جلدية وصرف علاج، راس العين والرعاية المركزية مش موجودين. اتفقنا؟ خلاص. شكرا سيرين يسعد صباحك، أرسلت لنا هذا الجدول. اوكي هي جاوبنا عهد في

0: اعتقال احد الاشخاص بدنا بعثوا لنا الاسماء بدنا نتأنى معلش بدنا نتأنى بذكر الاسماء اعتقال فلان الفلاني خلينا نطول بالنا شوي صغيره. غدير السخله بتسال اخ سامر في نيابه اليوم؟ النيابه مش انا اللي بقرر يعني بس برضه هي ثاني شخص او ثالث شخص بيسال عن النيابه خلينا نتأنى بفضل نص ساعه من هلا نص ساعه يخلق الله ما لا تعلمون ان شاء الله الامور تكون سالكه تمام باذن الله رب العالمين. طيب اوكي كمان في رسائل في عنا نشوف معلومات تانية بالنسبه للاقتحام المستمر لمنطقه مخيم العين. صباح الخير لمحمد زهران حسوني رجائي شعبان صباح الخير استاذ غسان شراقه الله يسلمك يا رب حامد الكتوت خالد زبلح ابو عدنان صباح الورد وسلام خالد البسطامي يسعد صباحك دكتورة. في ليش ما حكيتوش عن مباراة لسه ما بلشنا رامي حسون بقول المياه في بيت وزن من 10 أيام ما وصلت صحيح في مشاكل في القرى والبلدات القريبة من نابلس خاصة الغربية تل وبيت وزن وفي أكثر من منطقة عندهم مشكلة في المي لازم نحكي عنها. مباراة مبارح اللي في المنتزه شو رأيكم غدير استخلي يسعد صباحك مرة تانية أبو عمر كنت أنت حاضر
1: نعم
0: شو رأيك
1: انت؟ طبعاً بالأمس مشهد تكرر ليس فقط في نابلس كان في قلقيل في طول كرم في رام الله أيضا في غزة حتى بين الركام في قطاع غزة كانت المشاهدة جماعية في كل مدن فلسطين وقلوب الفلسطينيين كانوا مع مصر ولاحظنا العلم المصري يرفرف في كل المدن الفلسطينية. نابلس عاشت يعني جو فلكلوري وهذا يسجل لإذاعة حياة وبلدية نابلس اللي نظمت هذه الفعالية في مدرج منتزه جمال عبد الناصر وكان أيضا بحضور أمني جيد ضبط الأمور جدا وكانت فرحة الناس في البداية ومعنوياتهم عالية جدا ولكن نتيجة المباراة كانت يعني غير متوقعة وغير يعني مؤملة من الشعب الفلسطيني. يعني الحزن بدأ على الناس في نتيجة المباراة رغم أنه اللي شاف التعليقات الناس حالة ميدانيا وحتى بالسوشيال ميديا كان في اتهامات واضحة
0: مولع
1: على الحكم
0: مولع كل السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا حتى الجزيرة الرياضية وكل القنوات الرياضية وعاملين ريلزات وعاملين كذا اتهام مباشر للحكم بالتحيز لصالح الأرجنتين وخاصة إلغاء الهدف الثاني كان لمصر يعني بعد ما هاجموا كل الهجمة وصلوا على الجول وجابوا الجول فطن إنه عند الحارس الطرف الثاني كاين ماسكه من إيده ولغاها وبالمقابل أرجنتين صار عندها ارتكاب لخطأ وتم احتساب الهدف لهم فبالتالي يعني الناس مصرين حتى حسام حسن مصرح تصريح إنه في مشكلة عند الحكم والكل بيحكي عن مؤامرة إنه بقول لك لو ضلت مصر وطلعت الأرجنتين كمية الإعلانات والاهتمام العالمي في البطولة بنخفض تخيل لوين. فإحنا معنيين تكون في فرق بنظرهم عالمية وقوية على حساب الفرق الثانية وعلى اللي هي مصر تحديدا هيك السوشيال ميديا
1: هو بتعرف في موقف دوما للأسف انحياز ضد نوع من العنصرية ضد الفرق العربية والإفريقية حتى مش بس العربية والإفريقية وبالتالي ممكن يكون هذا الكلام وأكيد الناس الرياضيين اللي بدققوا حتى بحيثيات التحكيم والمتابعة عندهم مواقف هذا الموضوع لكن أنا بركز أنه إحنا بقدرتنا بنابلس أنه يعني نكون مميزين في متابعة أي شيء له علاقة بالبعد الرياضي البعد الدولي وقادرين أنه نعمل نشاطات جماعية عامة بانضباط كبير وبحضور رسمي يعني بالأمس كان عطوفة المحافظ موجود ورئيسة البلدية موجودة وأعضاء من المجلس البلدي وشخصيات وأهالي وعائلات والحمد لله تمت الأمور على أريحية كبيرة جدا وهذا يعني سجل بلدية نابلس وإذاعة حياة اللي كانت طبعا هي
0: كلمة حق برضو زميلنا أدهم
1: طبعا
0: يعني
1: أدهم هو رأس الهرم في إذاعة حياة هذه الفعاليات
0: ما شاء الله عليك
1: يعني لا أنا ولا أنت ولا محمد بقدر نعمل أمور زي هيك إحنا مش مستوانا الفعاليات من هذا القبيل لكن هذا يسجل لنابلس
0: لكل الطاقم حقيقة كان كلهم مبارح دون استثناء متواجدين وضلينا موجودين لعندما تقريبا غادر الجميع. أنا إن كان إلي ملاحظة حكيتها مبارح بدرد أحكيها اليوم إنه يعني رجاء خاص لما حدا بده ينتقد من حقه تماما ينتقد بس يا أخواننا من غير إساءة من غير ما إنك تطعن بشرف الناس. لما حدا بيكتب يعني على السوشيال ميديا انه اللي بيبعت بنته او مرته ديوث طب يا اخوانا ليش ما هو ثلثين اللي كانوا موجودين امبارح نساء وانا قرات تعليقات بعد المباراه دخلوا على هذا المنشور تحديدا كان عنده 3 تعليقات قبل المباراه بعد المباراه 100 تعليق 100 تعليق بالضبط حتى انا عملت له الغاء متابعه كاتبين له النساء انه عيب عليك تحكي هيك احنا رحنا بكل احترام وروحنا بكل احترام ما بعرف شو بخطر في بالك انت لما بتسيء. ممكن تكون اختك موجوده وانت ما بتعرف، ممكن تكون امك موجوده وانت ما بتعرف، بنتك موجوده وانت ما بتعرف. يعني ما بعرف ليه، ليش ليش ليش بهاي الطريقه احنا من اسهل شيء نطعن بالشرف. ليش ما ليش دكتور من يعني عشان تكتب تعليق على الفيس بتسيء لاكثر من 10,000 انسان موجود؟ يعني كلنا كنا موجودين عادي، في اولاد ضاعوا اجت امهات بتعيط ابني ضايع، وجوا اولاد صغار بيعيطوا، وكان الدكتور سليمان العمد مشكورا طول شوي يطلع بهالميكروفون في نص المباراه ويحكي. الشرطة كانت موجودة، الشرطة الخاصة كانت موجودة، المحافظ كان موجود، الأمن كلهم موجود، الأمن الوطني كان موجود، وعناصر أمنية من كل الأجهزة الأمنية، لباس مدني كانوا موجودين لضبط الأمور، وهذا دورهم. وإحنا كتير كنا مبسوطين بهذا الوجود. الإطفائية كانت موجودة، متطوعين الإطفائية، الهلال الأحمر، يعني بديش أنسى حد، يعني الشباب إيش الشبابي نسيت اسمه برضو ذكرهم الدكتور، يعني كل المركز الشبابي أو التطوعي، تجمع شبابي إشي زي هيك كان موجودين. الناس اللي كانت موجودة وضلينا، وعادي لما روحوا لا صار فوضى، صارت لها أزمة عادي، أزمة ما هي أصلا من غير هالواسطة في أزمة. فأنا المرة المليون من حقك يا أخي تنتقد، من حقك تقول والله كذا كذا. بس مبارح طلعت صورة وهم بينطفوا الدرج، طيب يعني الدرج وسخ، الإطفائية مشكورة بعتت فريق، في شاب من ضرب الحياة له صورة ماخدين له هو بنظف بالدرج، اللي بقول لك هاي المي حرام، واللي بقول لك شربوا أهل غزة، واللي بقول لك شاطرين البلدية بس يعملوا. يا أخي يعني لا بدك تنبسط ولا بدك الناس تنبسط. برجع بقول من حقك إنك تعترض، بس اعترض يعني بأدب باحترام، حط رأيك، ما حدا بينتقد. بارح صورت الفيديو المحافظ هو بنط ومبسوط، أنا اللي صورته كنت بجنبه لما إجا الجول ونشرته، يعني بكل عفوية الزلمة نسي إنه محافظ وبنط، عاش معه، أنا نطيت وأنت نطيت ومحمود نط، كلياتنا انبسطنا. يعني فالأمر بسيط يا أخوان، والله ما تعقدوا الأمور، ما تعقدوا الأمور، الأمور أبسط من هيك بكتير. من حقك تنتقد ومن حقك في أي فعالية، بس يا دكتور إذا إحنا عملنا فعالية ناس بتنتقد، بعض الناس، إذا البلدية عملوا بنتقدوا، إذا أي مؤسسة عملت بنتقدوا، إذا الغرفة بكرة بتعمل إكسبو بنتقدوا، أنا حتى بقول لهم إذا المشايخ بكرة عملوا فعالية في ناس بتنتقد. يعني ما بعرف، بقول لك وين أنتوا من دار الزاغة، وين أنتوا ليه ما تعملوش حملة؟ كنت أتوقع أن يعلن عن حملة. يا أخي الناس ما قصروا معه، وأنا بدي أحكي نيابة عنه لفراس الزاغة أبو حاتم، هو أخ عزيز وفاضل، كان معنا مبارح على الهواء، وأنا رحت على داره والدكتور راح والمحافظ راح والنائب المحافظ راح والبلدية راح. يعني ما أظن أنه راح يتركوه ينام بالشارع، يعني ما راح حد بالزلمة، بالعكس تماما، بالزلمة راقي ومحترم وتقبل الكل وكان يستقبلهم بكل هدوء وبكل احترام. فيا اخوانا ما تدافع عن حدا وما حدا طلب منك، وما تهاجم وما حدا طلب منك، خلي الامور على بساطه.
1: تعرف انا مشكله احيانا بيكون انا برصد اشخاص بكل مشاريعهم السابقه، فمن ضمن الامور ممكن هو منتقد انتم نسيتوا القضيه الوطنيه، طب هو ما تواجدش، يعني مش امبارح كان اعتصام الاسرى، هذا اللي انتقد، هل اجى اعتصام الاسرى امبارح؟ ما جاش. فانت بدك تنتقد انه
0: يا سيدي انا بدي احكي احد الاشخاص قرات له تعليقين او ثلاثه
1: متناقضات
0: على صفحات مختلفه ضد الفعاليه امبارح شفته وأشرت له كمان وهو وبناته كمان وولاده طب ليه؟ قال مجبر يروح إنه ضغطوا عليه. يا أخي خذوا الأمور ببساطة. ولعب نبع يسعد صباحك بتقول امبارح كانت مباراة اقتصادية سياسية، يعني بقول لك تذاكر المنتخب الأرجنتيني اشتروها لآخر المونديال، يعني معقول يخسروا الأرجنتين؟ صحيح أنا برضو سمعت هاي المعلومة. يسعد صباحك عزة المصري، يسعد صباحك ضحى أبزنت أيضا صباح الخير. سيريني بتسأل في فعالية لمباراة المغرب؟ الأصل الأصل مبدئيا يعني، لكن بدنا موافقة البلدية مرة تانية وموافقة الجهات الرسمية. اقتحام مخيم العين ما زال مستمر؟ صحيح ما زال مستمر حتى اللحظة. صباح الخير أخونا سمير دغلس، مازن الدنبوك يسعد صباحك أبو طارق، مشوفناكاش في الملعب يا أبو طارق. وبقية الإخوة المتابعين اللي أنا جوز نسيت أسماءهم، أستاذ ضرار طوقان، أخونا راسم المصري صباح الخير، شادي حنون بصبح عليك، أخونا سامر الحنتولي يسعد صباحك اليوم آخر امتحان أدبي، ربيع المنير صباح الورد يا ربيع، أسماء إشحادة صباح الخير، شيخنا بشار، أسماء يوسف مزهر، أمجد ناصر، دكتور ماهر أبو زنط صباح الورد والياسمين، لكل المتابعين اللي بيعلقوا على صفحة البث المباشر، ريم عامر يسعد صباحك، عامر فطاير، أسعد الشخشير، أخونا حسن الكوني أيضا يسعد صباحك أنت وكل المتابعين الكرام. ومرة تانية أبو علي المسيمي شكرا، وعاصم القدومي شكرا، بمدونا بالمعلومات أولا بأول بشأن الاقتحام، سامر أبو راضي يسعد صباحك، يوسف الزمار صباح الخير، هيثم قنابيطة، الحج أبو عمار علاوي يسعد صباحك، خالد الوادي، بلار حموضة، أبو غالب عنتر، بشار استاتية، غدير السخلة، محمد علي لهلبات، نائل عبيد، وفراس عرقاوي، طايل الحواري، استنيناك أبو تامر امبارح ما جيتش، إجا الأستاذ ياسين بسد، هند القدح يسعد صباحك، وأيضا بقية الإخوة أنا آسف إني مش ملحق أقرأهم كلياتهم. يسعد صباحكم الراديو حياة. ضمن اللقاء الأسبوعي مع ائتلاف أمان اللي احنا بنقولهم الله يعطيكم العافية على فعالياتكم، حقيقة ودون مجاملة أمان بحطوا إيدهم على الوجع في كتير ملفات ممكن كتير ناس ما يقدروا يحكوا عنها، حكوا عن فساد وعملوا مؤتمر وحكوا عن كتير من القطاعات. في عندهم أيضا جلسة استماع وركزوا حول إجراءات تسجيل المؤسسات الأهلية والتحديات التي تواجه عملها، هاي بتأتي بالشراكة مع ائتلاف أمان، عقد جلسة حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية وتنظيم عملها بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ومجموعة من المؤسسات الأهلية ذات العلاقة، بهدف مناقشة أبرز التحديات القائمة من إجراءات الاعتماد والترخيص والتأخر الحاصل في الحصول على الحسابات البنكية، مع الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. إذن هذا موضوع مهم جدا، كان هناك تأكيد من مدير عام الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية إصرار هيلانا على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني. ضيفتنا العزيزة السيدة لينا حداد وهي منسقة المشاريع في ائتلاف أمان. يسعد صباحك ست لينا.
2: صباح الخير إليك والأستاذ المستمعين.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. أول إشي، الهدف من جلسة الاستماع اللي عقدها ائتلاف أمان حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية، وين المشكلة في موضوع تسجيل المؤسسات الأهلية؟ وين بتكون يعني العقبة الرئيسية؟ مين اللي بصح له يسجل مؤسسة أهلية؟ وبالقبل قبل هيك شو يعني مؤسسة أهلية؟
2: المؤسسات الأهلية هي اللي منطلع عليها زي الجمعيات أو بتكون مؤسسة نحكي لها غير ربحية، بالإنجليزي بنقولها NGOs، مرات هذا المصطلح بيكون منتشر بين الناس NGOs. هي بتتنظم عادة ضمن القانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم 1 لسنة 2000. هدف نرجع للسؤال الأول، الهدف كان من الجلسة إنه هي توفير منصة نقاش بين المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع وزارة الداخلية لمناقشة أهم التحديات والإشكاليات اللي بتواجه هاي المؤسسات في موضوع التسجيل، كون التسجيل المؤسسات هي تابع لوزارة الداخلية، هي المسؤولة عن عملية تسجيل المؤسسات الأهلية. القانون الفلسطيني ضمن حق وكفل حق التجمع والتنظيم في فلسطين وتكوين الجمعيات، إلا أنه هناك كان في عقبات فينا تكون إدارية ومصرفية وقانونية متزايدة آخر فترة، لأنه بسبب الظروف اللي إحنا منعيشها، فكان من المهم أنه نفتح باب النقاش مع الجهات الاختصاص لمناقشة هاي التحديات.
0: طب وهون النقطة، يعني هل مثلا لما حدا بده يسجل جمعية بتفاجأ بعقبات ممكن تكون أمنية، ممكن تكون إدارية، ممكن تكون مجتمعية؟ ايش اهم العقبات اللي بتواجه؟
2: بتكون اداريه يعني الابرز بتكون اداريه اجرائيه، يعني زي انه مرات بيكون في بطء باعتمادات الهيئات الاداريه والتوقيع البنكيه او تاخر في انجاز المعاملات او البث بالطلبات ضمن المدد القانونيه. وبرضه في شغله ثانيه انه في غياب لآليات الكترونيه بتمكن المؤسسات من متابعه معاملاتها، يعني لما المؤسسه تقدم الطلب فعليا ما بتعرف وين وصل الطلب او فيها تعرف وين صار الطلب. وبرضه لما تسال عن اسباب التاخير او الرفض في بعض الحالات مرات ما بيكون في وضوح للاسباب، واذا بدها تتظلم او يعني في محدوديه لقنوات التظلم والمتابعه الرسميه. برضه يعني في هذا جانب، في الجانب الثاني هو في تحديات ماليه ومصرفيه بتاثر على قدره المؤسسات الاهليه على الوفاء بالتزاماتها، لانه تفعيل الحسابات البنكية هو مرتبط بالاعتماد الإداري. هذا يعني أنه أي مؤسسة أهلية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ما بتقدر تفتح أي حساب بنكي إلا بعد ما تحصل على الاعتماد الإداري من وزارة الداخلية، وبالتالي أي تأخير في الاعتماد البنكي بحصل رح يأثر على قدرة المؤسسة التشغيلية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
0: لينا يعني لا شك انه في تحديات قانونيه واداريه في الوقت الراهن بتتعلق باجراءات الاعتماد والترخيص من وزاره الداخليه. زي ما انت حكيتي، اكون صريح، حسن السير والسلوك ده ناقشتوا هاي النقطه؟
2: كان في مناقشة لهذا الموضوع، يعني هو موضوع السلامة الأمنية، وهي برضو إنها عادة هاي القرارات بتؤدي ل يعني أو بيصير فيها تأخير أو رفض متعلق مرات بالملاحظات الأمنية، وما بيتم الإفصاح عن المضمون أو الأساس القانوني اللي بيتم الاستناد عليه. وخلال الجلسة كان واحد من المقترحات من أحد الأطراف اللي حضرت الجلسة إنه تطوير زي تصنيف للمؤسسات وفق معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية اللي برح يساهم في تقليل هاي الإجراء الفترات الزمنية، لأنك إحنا طبعا يعني بدك تحافظ على التوازن ما بين المتطلبات الحكومية وما بين إنك يعني تسهل حياة المؤسسات الأهلية في العمل.
0: طب وهون نقطة مهمة، إنه شو الحل اللي وصلتوا له بالنسبة لهاي النقاط الرئيسية اللي بتتحدثي عنها، وكيف بتنعكس حقيقة هاي التحديات على قدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء عملها؟ يعني كل ما إجي يشتغل بتفاجأ له هم باعتين لوراء، كل ما بده يجي يشتغل بتفاجأ له طلع عنده مثلا مشكلة في مكان معين، ممنوع فلان يشتغل أو عنا اعتراض على فلان أو عنا اعتراض على الكذا أو ممنوع النصاب القانوني مش مكتمل أو مش عارف مش مسجل النقطة الفلانية، هذا كله كيف بتشتغلوا عليه؟
2: هي هلا حضرتك سألت سؤالين بواحد. أول شغلة إحنا كانت من التوصيات اللي خرجت فيها الجلسة إنه لازم يعني ضرورة مراجعة اللوائح التنظيمية زي ما تفضلت للإجراءات الناظمة للعمل المؤسسات الأهلية. هذا بالدرجة الأولى هو اللي بيقدر فعليا يحل هاي المشاكل اللي تفضلت اللي أشرت لها، وإنه هذا هاي المراجعة بدها تحقق توازن بين متطلبات الرقابة الحكومية واستقلالية العمل الأهلي وخاصة في الأزمات. يعني من الحلول، وبرضه من الأشياء اللي تطرقت إلها الجلسة إنه اعتماد، يعني إحنا كمان لأنه في كنا نحكي عن الضفة وغزة وواقع يعني قطاع غزة حاليا بعد خلال الحرب وبعد الحرب، يعني في بيئة جدا معقدة وشديدة التعقيد. وكمان يعني بهذا الصدد كان في هناك بعض التوصيات اللي هي تحكي انه يكون في ترتيبات استثنائية ومؤقتة لظرف قطاع غزة وبتراعي الظرف الإنساني والمكاني، برضو لأنه هذا يعني أنت حضرتك كمان عرجت على موضوع إنه كيف هاي التحديات رح تنعكس على قدرة المؤسسات. لما إحنا يكون عنا هاي التحديات اللي أنا هلأ أشرنا لها هي لها علاقة في القدرة التشغيلية، ولما يكون إحنا شعبنا الفلسطيني تحت احتلال وتحت حرب وتحت استهداف دائم ومباشر إله، بيصير في دور كتير كبير على المؤسسات الأهلية لا خدمة المواطنين، وخاصة لما تكون أغلب الخدمات العامة مدمرة ومشبه مدمرة. وهذا الإشي ظهر كتير بقطاع غزة، يعني اللي كان يقدم المساعدات ويقاول النازحين هم المؤسسات المجتمع المدني بدرجة كبيرة، وبرضه كانت تقدم خدمات طبية وصحية وتعليمية في القطاع. لما تكون هاي الخدمات هي بنيتها التحتية مدمرة وشبه مدمرة، كمان بالضفة برضه لما نشوف الأوضاع الاقتصادية اللي في الضفة اللي بتعيشها برضه بيصير ثقل على كاهل المؤسسات الأهلية لتقديم المساعدات وتقديم خدماتها اللي هي عادة بتقدمها، بس ممكن تكون بدأ لشرائح أوسع. وبالتالي يعني لما تستمر هاي التحديات رح يأثر على قدرة استدامة هاي المؤسسات وقدرتها التشغيلية، وممكن أنها تصل لأن بعض المؤسسات أنها تغلق أبوابها إذا ما قدرت تحصل على التصاريح والتراخيص اللازمة.
0: نعم. طيب ما هو ممكن بعض الناس ستلينا حداد، ممكن بعض الناس يقول لك إنه في فوضى عارمة، يعني معقول المجتمع الفلسطيني تتفاجئ مثلا ما بدي احكي رقم من راسي، مثلا عنده 20,000 جمعية أهلية في الضفة وبغزة مثلا، رقم هائل.
2: لا، حسب وزارة الداخلية كما تفضلت في الجزء حكت انه عندنا 3600 جمعية.
0: منطقي الرقم ولا قليل ولا كتير؟
2: يعني منطقي، منشوف الرقم منطقي، مش يعني بالعكس، يعني
0: الأصل يكون أكتر،
2: ممكن يكون أكتر، يعني هذا
0: الأصل يكون أكتر من باب تعزيز الشفافية، من باب تعزيز العمل المجتمعي، من باب تعزيز يعني تواجد مثلا
2: قصة أقل أو أكتر، هي قصة المهم يعني
0: الجودة اللي بقدمها
2: أكثر على إنه يكون في وضوح للجميع بعملية التسجيل مثلا، يكون إذا في حالة تظلم يكون في قنوات واضحة للتظلم والشكاوى، وإنه يكون ويحصل على رد برضه مكتوب، ولما ونشر بيانات دورية عن إجراءات التسجيل والاعتماد، وهذا الإشي عم تشتغل عليه كما تفضلت وزارة الداخلية بهذا الخصوص، إنها تشتغل على إيجاد منصة موحدة إلكترونية بتمكن المؤسسات من متابعة طلباتها، وكمان إنها تشتغل على دليل إجرائي واضح بيوضح كيف عملية التسجيل.
0: نعم. هي النقطة بالغة الأهمية، وهون عندي سؤال، كيف بتنعكس هاي التحديات على قدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء عملها؟
2: هلا زي ما تفضلت، هاي التحديات زي حكينا انه كيف ممكن انها تأثر على قدرتها التشغيلية، بس برضو بدنا ننوه لشغلة، انه صح عندها هي قدرة تشغيلية وعندها دور إغاثي وإنساني لهاي المؤسسات، بس برضو في دور رقابي وتنموي لهاي المؤسسات اللي هي بدها تساهم في المشاركة المجتمعية ومتابعة القضايا المختلفة. فبالتالي أي انعكاس لهي التحديات ممكن يأثر على استقلالية العمل الأهلي أو حرية التكوين الجمعية، واللي ضمنها هذا القانون الفلسطيني في حق المواطنين في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بندرج ضمن هذا الحق.
0: نعم. وعندي سؤال مهم، إنه كيف ممكن تعزيز الشراكة والحوار بين الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية بشكل مستقبلي؟
2: هذا يعني إذا إحنا بنطلع على الوقت الحالي والوقت هذا الحساس اللي منعيشه، مهم يضل في منصات نقاش مختلفة بين المؤسسات الأهلية والجهات الرسمية المختلفة، أهمها وزارة الداخلية وسلطة النقد والجهاز المصرفي، لأنها هي لها علاقة في التحديات اللي بتواجهها المؤسسات الأهلية، لأنه ممكن خلال هذا النقاش يذلل كثير من العقبات اللي بتواجهها ويطلع بحلول ممكنة وتوصيات ممكنة تطبيقها. فبالتالي كل ما زاد الحوار والشراكة مع الجهات المختلفة بيؤدي لخلق حالة تفاهم بين الأجسام المختلفة، وبالتالي رح ينعكس بطريقة أو بأخرى على أداء المؤسسات الأهلية والقيام بدورها.
0: في سؤال، إنه الرقابة على عمل المؤسسات الأهلية ضمن صلاحيات أمان؟ أو أنتوا مثلا يعني أقرأ لك السؤال، إنه هل تخضع المؤسسات الأهلية لمراقبة أمان؟ أم من الذي يراقبها إذا كان هناك يعني بين قوسين تلاعب أو فساد أو البحث في إيراداتها والتبرعات والمنح الداخلية والخارجية؟
2: أمان هي مؤسسة أهلية بتعنى بمكافحة الفساد، وعندها مركز مناصرة بقدم زي مناصرة ودعم قانوني للمتوجهين، والمؤسسات الأهلية هي تخضع لقانون مكافحة الفساد، فبالتالي إذا في حال أي حدا بيواجه أو لديه سؤال أو استفسار بخصوص أي شبهات تتعلق بالفساد فيه يتوجه لتلاف أمان بتقديم شكوى، وعندنا رقم مجاني كمان بيقدر يعني بالاتصال، مش شرط إنه يكون على ال بس على ال إنه يجي على المكتب أو يقدمها نعم. بشكل شخصي.
0: طب لينا سؤالي الأخير، إيش توصياتكم أنتو، توصياتكم العملية للإسهام في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وحماية الفضاء المدني الفلسطيني في هذا الموضوع؟
2: أول إشي تطوير آليات اعتماد للهيئات الإدارية والتوقيع البنكية بتمكن ضمان سرعة الإنجاز واستمرار عمل المؤسسة ما بتعطلها، وبرضو مراجعة الأنظمة واللوائح التنظيمية اللي بتنظم هذا العمل، وكمان تفعيل نظام واضح ومعلن للشكاوى والتظلمات الإدارية، ونشر البيانات كمان حول إجراءات التسجيل والاعتماد.
0: وهاي في في في في استجابة من هذا الموضوع للجهات، يعني شعرتي في استجابة تجاه هذا الموضوع؟
2: نعم، يعني في كان استجابة يعني بالحوار اللي كان دائر في الجلسة والجدية اللي أبدتها وزارة الداخلية، كان في نوع من الاستجابة لهاي الضغوط أو دراسة يعني إمكانية دراستها، وخاصة إنهم هم بيشتغلوا على بعض التوصيات اللي طلعت فيها، زي مثلا المنصة الإلكترونية، الدليل، الإجراءات، التسجيل اللي رح يخرجوا فيه، فبالتالي كان هناك وعود منهم من طرفهم.
0: نعم، إذا الموضوع أنا بنظري موضوع بالغ الأهمية، لأنه بيتعلق بالحياة المجتمعية، بالحياة الأهلية، بموضوع الشفافية في العمل، وقديش هاي المؤسسات لازم تكون فاعلة في عملية التنمية المجتمعية. فجهود جبارة يا لينا، ويسعد لي صباحك، شكرا لك، وانت منسقة مشاريع في ائتلاف أمان، وحديث عن المؤسسات الأهلية وإجراءات التسجيل والإجراءات والعقبات القانونية والإدارية. تحية طيبة، يسعد صباحك،
2: يعطيك العافية،
0: أهلا بك.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام. الموضوع موضوع التوجيهي واقتحامات الاحتلال الإسرائيلي، رح نحاول بعد الفاصل يكون معنا مدير التربية والتعليم، لأنه الكل بيسأل عن موضوع الاقتحام وموضوع التوجيهي، وخاصة في المدارس القريبة من مخيم العين وطلاب المخيم نفسهم، بعد الفاصل إن شاء الله.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. للعلم هناك حاجز قرب المسعودية للي متوجهين باتجاه جنين، حاجز طويل وعشرات السيارات متوقفة هناك. صباح الخير للست دلال جوري، صباح الخير إليك، وأخونا خالد الكخن، ربيع الششتري أيضا يسعد صباحكم، أخونا عزة المصري صباح الخير، وأبو سيف أيضا، أستاذ أيمن الشكعي يسعد صباحك، تحية طيبة إليك، وأيضا هيثم قنابيطة مرة تانية صباح الخير، وبقية الإخوة المتابعين الكرام، أبو علي المسامي، هاني الهموز أيضا صباح الخير، وعلى صفحة البث المباشر ريم خليل صباح الخير. شكله انسحاب، شكله بداية انسحاب. بيسألوا شو يعملوا الطلاب التوجيهي اللي مدارسهم جنب تواجد الجيش. محمود شو حكى لك مدير التربية؟ مدير التربية والتعليم اعتذر بكل أدب، بيطلع على الهواء، لكن الامتحان حتى الآن قائم، الامتحان حتى الآن قائم إلا إن جد أي جديد. فتوح الحواحي سعد صباحك، إسلام أبو السعود صباح الخير، وأيضا نقول صباح الخير لحازم صبوح بقول نسيت الحراسة والتفتيش. لا طبعا، أهم ناس وأول ناس كانوا متواجدين وضلوا لآخر دقيقة، فلما حكيت البلدية أنتوا كلكم مشمولين في هذا الموضوع. لما سعادة الرئيسة كانت موجودة هي بتمثل البلدية بكل توجهاتها. يعني موضوع الامتحان برضو الناس بتسأل على الامتحان. مدير التربية والتعليم بيأكد انه الامتحان بدأ الانسحاب، نعم يبدو، خلينا نتأكد نعم يبدو انسحبوا او بداية انسحاب، خلينا نتأكد اكتر. اوكي، شكرا يا جهاد، صباح الخير جهاد هندية، تأكدت اخي جهاد وبعت لي صورة، يبدو انه بداية انسحاب للجيش الاسرائيلي. نعم نعم، خلينا نتأكد، يبدو بداية انسحاب، وصلتني صور، نعم انسحبوا، نعم اذا انسحاب الجيش الاسرائيلي، انسحاب الجيش الاسرائيلي بشكل كامل من على الأقل الشارع الرئيسي، ونازلين بالاتجاه الناحية الغربية. نعم انسحب، انتهت إذن العملية العسكرية الإسرائيلية. يا موظفين المحكمة والنيابة بدكم تداوموا. وطبعا التوجيهي من هون لساعة إن شاء الله بيكونوا الطلاب وصلوا لمدارسهم بأمان وما في أي مشاكل. إذن انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المنطقة. نعم، خلينا برضو نرد نتأكد، أخونا أزا أحمد سامعني متابعني على اللايف، شكرا اللي بيبعتوا رسائل على اللايف. إمياد يسعد صباحك، تحية طيبة إليك. على إعلاوي أيضا ذكريات الماضي أيضا يسعد صباحك أو يسعد صباحك. اللي بيسألوا عن امتحان التوجيهي، إذا انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من مخيم العين وانتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية. ما عندي قائمة بأسماء المعتقلين إن كان هناك أي اعتقالات من داخل المخيم، لكن المعلومات الأولية اللي وصلتنا هي انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل خلال هذه الدقائق. نعم، إن شاء الله ربنا بنجح كل طلاب التوجيهي، وفرحتنا بتكون كبيرة بإذن الله رب العالمين. الله يعطيكم العافية، للأمهات قبل الطلاب، وللآباء قبل الطلاب، والمعلمين اللي تعبوا، والمشرفين والمصححين. مبارح شفت صور عن انتهاء التصليح في عدد من المساقات، وشفت برضو صور عن استنكاف على ما يبدو بعض المصلحين عن استكمال التصليح بسبب عدم دفع، هيك أحد الأشخاص بعت لي. أنا كتير حريص بعدم الحديث عن موضوع التوجيهي إلا لما نتأكد من المعلومات. طبعا الطلاب لحالهم الله يعطيهم ألف ألف عافية، جهود جبارة. سنة صعبة كانت حقيقة بسبب الحرب وانقطاع الدوام وغيرها من الأمور، لكن إن شاء الله رب العالمين الله ببيض وجوههم ووجوهنا جميعا كآباء وأمهات وعائلات، وبتكون الفرحة الكبيرة في إتمام عملية الثانوية العامة وظهور النتائج. طبعا ما في موعد للنتائج، مبارح طلع خبر إنه في موعد محدد، لا ما في موعد وما بيحددوا الموعد قبل انتهاء عملية التصليح وجمع العلامات حتى يكونوا متأكدين من هذا الموضوع. آية المصري يسعد صباحك، ورامي العديلي الله يسعد صباحك رامي أنت وكل المتابعين الكرام، وأيضا بقية الإخوة أخونا عبد الناصر جوهري يسعد صباحك، وزميلنا العزيز أب جمال عمير صباح الخير، وبقية الإخوة المتابعين. هاي فيديو وصلني، نعم شكرا جهاد، فيديو انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من مخيم العين في هذه الدقائق، وحركة السير عادت طبيعية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. هاي الطريق شارع يافا وشارع حيفا سالكين صعودا ونزولا، وحركة السيارات قرب المخيم وقرب النيابة وقرب المحكمة طبيعية. خلينا ننتقل فورا للزميل العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك يا لؤي ويومك سعيد ان شاء الله.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بانوار النبي يا رب العالمين. لؤي اخر التفاصيل.
1: يعني ميدانيا سامر، الاحتلال قتل في غزة خلال اقل من 24 ساعة 7 فلسطينيين، اغلب الشهداء كانوا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وجزء منهم كان في مدينة غزة، ومن بين الشهداء الاحتلال اغتال مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية في قطاع غزة، وبالتالي نتحدث انه الاحتلال يعود مرة اخرى لاستهداف اي فلسطيني يحاول، يعني ليس مرتبط بالمقاومة،
0: عشان الناس تعرف، يا لؤي، مدير اللجنة المصرية في غزة،
1: مدير اللجنة المصرية العامة.
0: نعم محمد فوازي لوحيدي.
1: لوحيدي صحيح.
0: يعني ايش يعني هو بيشتغل مع المصريين وظيفته؟
1: صحيح نعم، هي اللجنة المصرية لإغاثة غزة منذ بداية الحرب، يعني كان هناك لجنة زي اللجنة القطرية،
0: يعني بالعامية مع احترامنا يعني محسوب على المصريين،
1: وفعليا محسوب على المصريين صحيح، لأنه هم بتحركوا في تنسيق كامل، يعني حتى الطرود اللي بيوزعوها والمساعدات بتفوت من خلال كرم أبو سالم وبعض الرفح بالتنسيق مع الاحتلال، وبالتالي يعني هو فعليا ضمن مؤسسة بين قوسين دولية تعمل في قطاع غزة، إلها معاملة زيها زي المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وبالتالي هذه بتكون إلها يعني ترتيبات وتنسيقات ومعاملة خاصة في القطاع. واللجنة المصرية منذ اليوم الأول تقريبا تعمل في مصر في قطاع غزة في موضوع الإغاثة وكذا، فبالتالي هو تم استهداف مسؤول العلاقات العامة في هذه اللجنة اللي هو الأستاذ محمد الوحيدي، وبالتالي نتحدث عن أنه استهداف أحد عناصر أو الناس اللي بتشتغل مع اللجنة المصرية، يعني مؤسسة دولية. بالتالي الاحتلال هنا كما قلت أنه ينتهك وقف إطلاق النار ويعيد إلى الأذهان استهداف الناس اللي بتحاول التخفيف عن أهالي قطاع غزة، أو محاولة يعني تنظيم الأمور في قطاع غزة، لأنه كان محمد الوحيدي ماسك ملف العشائر والمخاتير في العلاقات العامة، ونعرف بأنه اليوم في قطاع غزة مع تراجع يعني دور أجهزة الأمن، اليوم تتصدر العشائر والمخاتير موضوع فرض الأمن في قطاع غزة وتنظيم الحياة في قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال عندما يستهدف مثل هذه الشخصية يبدو بأنه هناك عدة رسائل يريد إيصالها، أهمها أنه بين قوسين كما قيل في قطاع غزة أنه إحنا المصريين مش مفرقين معنا الصراحة، وأضف إلى ذلك يريد أنه الفوضى تبقى مستمرة في القطاع، سواء باستهداف رجال الأمن أو باستهداف الشخصيات العشائرية أو اللي لها علاقة مع العشائر اللي بتحاول ترتيب الحياة في قطاع غزة.
0: نعم هذا الاغتيال ممكن يكون له تبعات، والعفو على التعبير، يعني المصريين مش رح تفرق معهم كتير.
1: يعني فعليا سامر هذه مش المرة الأولى التي بيستهدف فيها الاحتلال العاملين في المؤسسة الدولية، يعني قتل أكثر من 150 شخص بيشتغلوا في الأمم المتحدة، يعني في وكالة الغوث أو تابعين للمنظمات الدولية، وهو ليس أول شهيد يعني بيشتغل مع اللجنة المصرية، قبل هيك تم استهداف اللجنة المصرية من خلال موظفيها في أكثر من مرة، ومؤسسات دولية كاللجنة القطرية والصليب الأحمر وما إلى ذلك. يعني للأسف أنه دائما يكتف الجهات الدولية بطلب توضيح، والاحتلال يعتذر برد بتوضيح معين وبتسكر الملف، لأنه فعليا للأسف لا يوجد من يحاسب إسرائيل. لذلك يعني الناس في قطاع غزة مش كتير يعني معولة أنه يكون هناك رد فعل مصري، وإذا كان هناك رد فعل للأسف يعني ينتهي بتوضيح من جيش الاحتلال واعتذار ويطوى الملف كسابق من الملفات، هذا المعتاد. هل سيكون هناك شيء جديد هذه المرة؟ أهل قطاع غزة بيستبعدوا للأسف هذا الأمر.
0: للأسف الشديد استسهال القتل بشكل مرعب أخي لؤي. 7 شهداء مين كمان كان، يعني احكي لنا عنهم يا ريت اذا في تفاصيل.
1: 7 شهداء اللي كانوا قلنا انه كان 5 شهداء، عفوا 4 شهداء كانوا في خان يونس، يعني كان في عده استهدافات في شارع العقاد في مواصي خان يونس، وكان هناك طبعا استهداف لخيمه في خان يونس. اما شهداء غزه كان استهداف مركبه في حي الصبره، من بينهم طبعا الشهيد الوحيدي، هذا بالتالي نتحدث بشكل ميداني. ايضا سامر مهم نحكي انه فعليا الاحتلال انهى يعني ميدانيا انهى السيطره على 70% من مساحه قطاع غزه، لانه كان قبل يوم هناك يعني حركه نزوح في مناطق جنوب خان يونس وفي بعض المناطق القريبه من الخط الاصفر شرق مدينه غزه، وبالتالي تقريبا الاحتلال انهى السيطره كما لوح قبل هيك نتنياهو بالسيطره على 70% من مساحه قطاع غزه. وقلنا في رساله سابقه انه فعليا بعض المصادر تتحدث انه الكثافه السكانيه اليوم في قطاع غزه بلغت حوالي 19300 نسمه للكيلو متر المربع الواحد، يعني نتحدث عن كثافه سكانيه مهوله جدا في قطاع غزه. ايضا من ناحيه ميدانيه الاحتلال ماضي في اطلاق النار بشكل كثيف وعشوائي على المناطق الشرقية في قطاع غزة والقريبة من الخط الأصفر، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد المصابين بشكل كبير في القطاع وبشكل مستمر. هذا فيما يتعلق ميدانيا. إنسانيا سامر للأسف الأوضاع في قطاع غزة صعبة، وكان هناك بيان لوزارة الصحة قبل يعني أيام قليلة تحدث عن أحوال النساء في قطاع غزة، خاصة النساء الحوامل والمرضعات في القطاع. يعني وزارة الصحة سامر قالت بأن هناك حوالي 107,000 امرأة في قطاع غزة ما بين حوامل ومرضعات، وقالت الصحة أنه 57% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم وسوء التغذية بشكل كبير جدا، وهذا طبعا يحرم الأجنة من يعني دورة حياة يعني معتادة. وسجلت وزارة الصحة حوالي أكثر من 385 حالة تشوه للأسف بين المواليد الجدد بسبب يعني ضعف مناعة الأم وسوء التغذية وعدم وجود الفيتامينات والمتابعة والرعاية الصحية الكاملة للأمهات خلال فترة الحمل. وأيضا سجل خلال يعني الحرب أكثر من 920 حالة إجهاض بين النساء، وهذه نسبة كبيرة جدا مقارنة بالسنوات الماضية. والصحة قالت بأنه فعليا زيادة حوالي 260% حالات الإجهاض بسبب سوء التغذية وعدم وجود الأدوية والفيتامينات اللازمة لصحة الأم الحامل أو المرضعة في قطاع غزة. فبالتالي هذا مؤشر أيضا سامر على أوضاع الناس في قطاع غزة حتى اللحظة، يعني أجواء الحرب مستمرة والاحتلال ما زال يخنق أهالي قطاع غزة ويحرمهم من يعني الأمور اللي ممكن تبني الجسم وتحسن الصحة وأيضا تحسن طبيعة الحياة بشكل عام في قطاع غزة للأسف.
0: نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعد صباحك لؤي. شكرا تحية.
1: أياكم الله يسعد صباحك.
0: إذن الجيش الإسرائيلي مستمعينا الكرام مثل ما ذكرت من حوالي نصف ساعة ما زال يعني ينصب حاجز عسكري قرب المسعودية وإغلاق الطريق للذاهبين باتجاه جنين. الحاجز واصل أطراف سباستيا، تخيلوا قديش المساحة أو المسافة اللي الجيش الإسرائيلي يعني ينصب هذا الحاجز لمنع الناس من التنقل، ويبدو بالاتجاهين الطريق بالاتجاهين. احنا نتابع اولا باول، اذا تأكيد على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من مدينة نابلس ومن مخيم العين بعد اقتحامه في ساعات الصباح الباكر. والدوام يعود إلى طبيعته في تلك المناطق. في خبر مهم نشر أمس على صحيفة العربي الجديد يقول إن السلطة أوقفت قنصل فلسطين في دبي ميم ألف لمدة 15 يوما على خلفية شبهات فساد وإساءة استخدام المنصب. صحيفة العربي الجديد نقلت عن مصادر خاصة إن النيابة العامة الفلسطينية أوقفت القنصل الخميس 2 يوليو تموز بعد استدعائه من دبي والتحقيق معه بشكل أولي في العاصمة الأردنية عمان ونقله لاحقا إلى رام الله لاستكمال التحقيق ثم اعتقاله. العربي الجديد قالت إن التحقيق مع القنصل الفلسطيني في دبي اللي هو ميم ألف يتمحور حول شبهات فساد واستغلال منصبه في إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار وثائق وطوابع وإنجاز معاملات مالية للفلسطينيين في الإمارات مقابل مبالغ مالية كان يقوم بتحصيلها من دون أن يوردها إلى السفارة وفق الأصول. هذه ملفات مهمة جدا، واستمرار السلطة بملاحقة هؤلاء أمر مهم حقيقي، ويعني بلزم دائما كنا نقول ملف السفارات. يا ريت إنه ينفتح بشكل أكبر ويكون هناك متابعة بشكل أكبر، وحقيقة من غير أي مجاملات أي شخص يعمل في أي سفارة سفير قنصل ملحق مش قد الشغل يروح، لأنه اليوم القضية الفلسطينية بتمر بمرحلة بالغة الصعوبة وبأمس الحاجة لقناصل وسفراء وملاحق قادرين على مخاطبة الجمهور في الدول اللي هم فيها، قادرين على كسب التأييد. لكن لما يحول هاي السفارة أو هاي القنصلية لشغل خاص إله، أعتقد واجب أخلاقي ووطني وديني وشرعي حط وضع حد إله، ويكون هناك لجان تحقيق ويكون هناك وزارة الخارجية تشتغل بجهود مضاعف لملاحقة هؤلاء وإخضاعهم للقضاء. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.

0: فيش
1: الله يديمك يا معلم نخلي ولا من العصاب
2: كل يوم قصة جديدة فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة بنقرب من حياتنا أكتر من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا مواضيع شبابية نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير.

0: الأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: Look at this video.
2: Show me.
1: Looks like it's going viral.
2: Really? Who's

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: الساعة الآن 10 صباحا.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: أول

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي

أكيد كمان مستمعينا الكرام بدنا نقول صباح الخير للبلد ولأهل البلد، وأكيد صباح الخير لأسر الشهداء، صباح الخيرات لأسر الجرحى، صباح الفل، وأكيد صباح الفل للجرحى، ربنا يشافيكم ويعافيكم أسرار، إن شاء الله نجتمع فيكم عن قريب بإذن الله تعالى. ربنا يشافي كل مريض، ربنا يرزق كل حدا اليوم بخبر يعني جميل وحلو مثل ما هو بتمنى ومثل ما هو بده. لكل حدا اليوم بستنى نتيجة امتحان، إن شاء الله يكون امتحانك مثل ما بدك. طلبة الثانوية العامة يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تعملوا كتير منيح بالامتحان، وهي يعني مرحلة يعني إن شاء الله تعدوا منها كلكم إذا لا سمح الله. في ناس ما قدرت تعدي، فمش يعني نهاية الحياة ولا نهاية المطاف، يمكن بداية لإشي كتير أحسن. صباح الخير للناس اللي بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة بحياتنا عندها قدرة على الأمل وعندها قدرة على التفاؤل.

0: كمان صباح الخير لأمورة، صباح الورد. كيف أصبحتي؟ ليه؟ زعلانة أميرة يا جماعة الخير. أبع معها. بشوف يعني ما بفهم أنا كمية التناقض، روح قلبها مسي بس أبع معها. زعلانة. نفسي تسمع أميرة شو قاعدة بتحكي. سفاحين بتقولكم أميرة. صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح الورد لإلكم. اليوم موضوع حلقتنا لكل حدا مبارح حضر المباراة وسمع فيها، خلينا نقول، هل بتعتقدوا أنه بالأمس أنه كانت قرارات الحكم هي اللي أثرت على مجريات المباراة؟ هل يعني تعتقدوا أنه قرارات الحكم أثرت على مجريات المباراة ولا لا؟ وهل شفتوا أنه المنتخب المصري تعرض للظلم بمجرد أنه فقط رفع العلم الفلسطيني؟ وأكيد بدنا نقول صباح الخير للشعب المصري، مبارك عليكم الفوز، أنتوا أصلاً فايزين بعيوننا، وشكراً على كل هالجمال اللي قدمتونا إياه خلال فترة المونديال. صباح الخير
1: يا أخت أميرة.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير لأخت أميرة وصباح الخير لرضا حياة.
0: اهلا اهلا.
1: والحكم ما بيروح الا اذا مكسوره.
0: ايوه هذا لو عندنا.
1: والحكم بده نظاره. الله الله الله يذل ذلت ذلت عزيز المقدر.
0: امين يا الله روح.
1: ايوه قول امين.
0: والله قلت ولا لعنه الفراعنه امبارح اللي قلتها انا انعكست سلبا يا جماعه.
1: يعني امبارح يعني ما كثير قديش المقدمه.
0: والله
1: قديش فرحنا المقدمه نمنا على
0: الحمد لله.
1: بس رفعوا راسنا.
0: رفعوا راسنا.
1: والله انبسطنا. انبسطنا. الله يا ربي يهون عليهم مأتتهم يا ربي.
0: يا
1: ثاني شيء. بدي أشكر يعني بقول لك يعني بدي أشكر المشاكس المحترم الحباب الأمور أهل الخضوبي.
0: هلأ كل هذا مرأته بس أمور.
1: والله انه امور
0: والله انه ملك
1: والله انه كينج.
0: والله انه
1: شهادتي فيه مجروحه
0: خضوبي. مش مجامله بس هو بيستحق يعني فعليا ما شاء الله عليه ادهم. الكلام احيانا ما بيقدر يعطي حقه.
1: طبعا احنا نشكره بحياه كل هنا بلا استثناء. بس
0: ادهم هو راديو حياه ولا يهمك.
1: ادهم التيربور
0: طبعا ما شاء الله عليه.
1: التيربور ثلاثة فاز سوبرمان
0: ما شاء الله عليه.
1: عيني عليه بارد ما شاء الله عنه.
0: ايوه عيني عليه. ايوه بالله عليك عينك عليه بارد. هند دعا الخشب.
1: اللهم صل على سيدنا محمد عنه.
0: الله يسعدك.
1: ان شاء الله بضل ان شاء الله بضل هيك معطاء. وصباح الخير للجميع.
0: صباح الورد. اهلا اهلا نورت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مستمعينا الكرام. اليوم حديثنا صراحة عن مشاركة منتخب مصر في المونديال. أكيد المنتخب المصري بالنسبة لنا كلنا، ما بعرف إذا بتتفقوا معنا بالرأي، معنا بالرأي قصدي أنا وأميرة، أنا لحالي تعديت على رأي أميرة، يعني إنه فعلياً المنتخب المصري حقق الإشي اللي كان مطلوب منه، وبدي أحكي وزيادة، وكنا نتمنى إنه يوصل للختام. بس برأيكم هل كانت قرارات التحكيم يعني ضد مصر؟ هل كانت قرار التحكيم لصالح الأرجنتين؟ وهل تقنية الفي آر أثرت على مجريات المباراة مع مصر والأرجنتين؟ هلأ كمان اللي بتابعوا يعني كتير وعندهم هاي الرؤية، يعني بتمنى أنه تكون لكم مشاركة أكبر اليوم بالبرنامج. هل كان هناك قرارات حاسمة فعليا غيرت نتيجة اللقاء؟ نبلش كمان تمارا. يسعد صباحكم وعطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو فادي بيقولنا صباحكم عسل. أم العبد مصر انظلمت. عبير يسعد صباحكم. أكيد قرارات التحكيم أثرت على المباراة، ما كان في عدل، كان في عنصرية، بس منقول للمنتخب المصري كفيته ووفيته، وإن شاء الله المنتخب المغربي بيفوز بكأس العالم إن شاء الله يا رب. يسعد صباحكم من ليلى هريش. تمارا بتقول والله مصر اللي فازت بس الحكم منحاز للأرجنتين، يعني كان في ظلم ومصر فازت لأنه من البداية كان لعبها نار، ولما أخذوا الهدف الثاني الأرجنتين انجلطوا وحذفوا لهم الهدف. الله لا يبارك لهم ولا يبارك للحكم. كل هذا بسبب العنصرية، ما بدهم منتخب عربي يتأهل. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. أبو العهد يسعد صباحكم بكل خير. ووفاء محمود يسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير يا رب، كنتم نورين امبارح بحضوركم الرائع والمميز، دمتم ذخرا لهذا الوطن. الله يسعد لي الصباح. والله احنا كان حضورنا مميز بوجودكم. قبل ما نسمع أغنية هيك عزو أميرة، هيثم بيقول بالنسبة للأخ أدهم الخروبي أبو إبراهيم، مظبوط كان مبارح خلف الشاشة بس كان تأثيره كبير زي السامر واسكندر والدكتور أمين وكلكم طاقم راديو حياة، فخر لهالبلد. صباح الورد، والله يسعد صباحك يا أنغام، صباح الخير لأميرة وصباح الخير لكل راديو حياة ومستمعي راديو حياة من هيثم. صباح الفلات 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدنا نحاز لمصر احنا اليوم انا واميره. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم ويعطيكم الف الف عافيه.
0: الله يعافيك. صباح الورد.
1: كيفك انغام؟
0: بدي اقول زي اميره والله اني زعلانه.
1: هلا شوفي
0: عن جد انقهرنا.
1: انا صوتي تعبان والحمد لله المباراه كانت حلوه فعليا يعني. طبخير لعاميره طبعا ويعطيكم الف عافيه طاقم راضي حياة كامل.
0: الله يعافيك. الله يعافيك.
1: الفعالية كانت جدا جدا رائعة وحلوة.
0: الحمد لله.
1: والحمد لله ما صار مشاكل. هي مشكلة واحدة والأجهزة الأمنية على الطريق
0: دخلت مظبوط يعني الحمد لله. الحمد
1: يعني
0: لله.
1: أنا أنا كنت أنغام مع زوجتي وأول ما مرة بكون في منتزه زمان عبد الناصر مع زوجتي بكون مرتاح.
0: يلا الحمد لله. هاي شهادة بنعتز فيها الصراحة. الحمد
1: يعني
0: لله.
1: للأمانة هذا إشي حلو إنه.
0: الحمد لله.
1: إن الأمور الشباب كانت هادية وعالة ورايقة.
0: عشان إنه إن شاء الله تكون امتداد لفعاليات تانية إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. يا المهم رب. بالنسبة للمباراة بنقدرش نحكي إنه الأرجنتين فازت بمصاري ولا بحكام ولا غلط هذا الحكي يا أرقام. كل التعليقات ضد الأرجنتين. أنا كنت مع مصر امبارح وكنت مع الأرجنتين وتمنيت فوز مصر.
0: أنت أرجنتيني قلت لي بتذكر.
1: ماشي بس تمنيت فوز مصر لأنهم لعبوا شوط أول ونص شوط ثاني لعب جد بفوز في الكأس. ولكن نص الشوط الثاني الأخير خبصوا.
0: رخوا مش
1: كلهم دفاع.
0: مش
1: تركوا الوسط.
0: مش بنقولها رخوا، أركنوا زي ما بنقولها بالعامية.
1: بالضبط أركنوا. طب ليش تركن؟ أنت بتلعب مع منتخب حامل الكأس، مش عمالك بتلعب مع حدا مع بلاطة ولا مع
0: يعني لازم تتوقع المفاجأة الكبرى بجوز بآخر دقيقة يعني.
1: للأسف انت لاعبين الأرجنتين يا أنغام ما بضبط تركهم وسط الملعب يسرحوا ويمرحوا في براحتهم. هذا غلط. انت طلعت زيكا وطلعت إمام عاشور
0: بالضبط.
1: وبلشت تدافع بلاعبين مش معروف قرعت أبوهم من وين. ما هو إشي طبيعي راح يحلل لك الدفاع بالآخر الأرجنتين. هلا الجول الثالث اللي بيحكوا عنه مبيوع مش مبيوع، والله لو ركزوا عليها شوي لا فيها فاول ولا فيها
0: شيء.
1: يعني للصح ممكن بين 10 منتخب 10 حكام حكم او اثنين يحسبوها بلنتي. اما هي فعليا اجر اللاعب الارجنتيني كانت ثابته وليس فيها. والكره اساسا رايحه من محمد صلاح كانت. يعني محمد صلاح ما في له هجوم، كان الكره كانت وراه. ما كانت قدامه. وهل لك للمنتخب
0: المصري
1: وان شاء الله يا رب المغرب
0: تفايضها. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله
1: وان شاء الله يتعلموا من غلطه مصر المغرب
0: ان شاء الله. الله كريم. صباح
1: الله يسعد صباحك. هلا هلا اعطيكم شو احنا ركزنا بالكره.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباح
0: ايه هو هذا سؤال الحلقه. هو سؤال الحلقه اللي انت جاوبت عليه. هل شفت انه قرارات الحكم امبارح اثرت على يعني نتيجه المباراه ولا لا؟ شفت انه الحكم كان منصف؟
1: لا الحكم ما عمل اي شيء غلط، بالعكس كان منصف. بس المصر بالاخر 20 دقيقه هم اللي ضيعوا الحال.
0: الله يسعد صباحك. هذا كنا نتناقش فيه الصبح انا واميره بخبرتنا الضئيله.
1: يعطيكم
0: اهلا اهلا. يوسف بيقول لي اللي صار امبارح يعني الارجنتين 3-2 لمصر. قدم المنتخب المصري مباراة كتير كبيرة وكان على بعد دقائق من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بعد ما تقدم بهدفين انضاف حتى الدقيقة 79. بس خبرة الأرجنتين حسمت المواجهة في الدقائق الأخيرة، سجلت 3 أهداف متتالية وبالتالي تأهلت للربع النهائي. كل التحية للمنتخب المصري، قدم بطولة يعني أكبر من رائعة، أداء مشرف وقاتل حتى اللحظة الأخيرة أمام حامل اللقب، خرج مرفوع الرأس بعد ما أثبت أنه قادر على منافسة كبار العالم، بيستحق كل الاحترام والتقدير على الإشي اللي قدمه بالمونديال. سويسرا وكولومبيا 4-3 بركلات الترجيح، مباراة متوازنة انتهت بالتعادل السلبي قبل ما تحسمها سويسرا بركلات الترجيح وتأهلت بالتالي لربع النهائي لمواجهة الأرجنتين. صباح الخير.
2: صباح الغامة.
0: صباح النور.
2: وصباح الخير لبحب الخير يا رب.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا.
2: يسعدك يا انغام. اول شيء مبادراتكم طيبه ورائعه وكل الاحترام لكل انسان بيعمل مبادرات ترفيهيه والانسان ما بيفرع عن نفسه اول شغله.
0: الله يسعدك يا عيد. يسعد صباحك.
2: ثاني شيء وصباح خلي اقول انا يعني مش جيل فوتبول يعني ما بحب الفوتبول كثير.
0: ايوه
2: بس يعني اشهد بالله يعني اول شيء بعتبره هذا فوز كمنتخب عربي وصل لهي الدرجه انا هاد بعتبره فوز. لانه الارجنتين يعني بيلعبوا ربنا الله بيلعبوا مضبوط. يعني كمنتخب عربي كهيئة يوصل انا يعني كل الاحترام له. بس يا انغام الاشي مستفز فعلا. يعني انا اللي استفزت انه امبارح الفيس عبارة عن نسخ ولصق. كيف يعني؟ انه الناس على الفيس انت الكل لاحظ امبارح كله تخوين وكله تكفير وكله حلال وكله حرام. كل واحد بقول لك على النزل امبارح على مدرجاته.
0: كل واحد بيمثل نفسه الحمد لله. يعني تقدر تقول يعني احنا عرفنا شو عملنا وكيف كان الوضع والحمد لله.
2: يعني
0: كان
2: انا امبارح جيد جدا في على الاعلام. انا امبارح صدقا في واحد طلع على الخاص قال يعني انت بتحلل وبتحرم على خاطرك. يعني يعني انت لا سمح الله شو بتفيد بنت لا سمح الله عامل شو مكروه في الملعب يعني. بس انت لو جاوبني ترى بعدين كل الاحترام والتحيه للاجنبيه اللي كانت متواجده في الملعب واللي كانت موجوده في الساحه في الميدان بكل جد وكل اخلاص كانوا ربنا الله ترفع لهم القبعات. يعني ليش
0: طبعا يعطيهم الف عافيه.
2: يعني والله العظيم تعبوا وكل احترام لهم. يعني هي اول مره انا بحضر. يعني انا كنت تحت الملعب يعني في عند تسميه ملعب لانه كانت ساحه واسعه وكل الناس كانت مبسوطه وانا زي ما كنت مشجعين مصر انا كنت موجود غاد.
0: انت كنت موجود معنا بالمنتزه؟
2: انا كنت موجود في الملعب يعني بقولك مسميه ملعب.
0: وكيف شفت الوضع؟
2: والله العظيم اشي مرتب
0: وشي ذوق
2: واللي عملوه ذوقه
0: الحمد
2: واللي
0: لله
2: ذوقه.
0: شكرا
2: يعني
0: اول شيء
2: حيث انغام من حيث الاقتصاد. يعني هذا الشيء والله في ناس استرزعت امبارح.
0: طبعا طبعا يعني الحمد لله نفع
2: يعني نفع واستنفع. ناس جابت قوت يومي. يعني احنا ليش نخون ونكفر اللي كانوا يخبروا؟ ليش المؤاخذة؟ ليش هذا الاضطهاد؟ ليش الشعب الفلسطيني ما بحلو يصرح يا جماعة الخير؟ ما في عنا يهود
0: منحب ننتقد والله منحب ننتقد.
2: بس كيف هيك الناس خلت انغام تكفيرها وقت من بالله ما نعرف.
0: انا عارفة يا عيد كل واحد بيرجع لتربيته واصله الصراحة.
2: والله كلامك جوار. يعني كل واحد كان في المشكلة خلينا نفرح يا جماعة الناس. والله احنا بكرب عظيم. يعني حلو انه نفرح حلو انه يعني لك كانت في فرح بس بأدابة. يعني ما كان في رئيس أجلك الله ما في خلاعة ما في زعمة.
0: ما كان في
2: ليش الناس ليش الناس
0: إرضاء الناس غاية لا تدرك بالنهاية الحمد لله. إنه يعني إحنا كطاقم راضيين عن الإشي اللي عملنا الحمد لله.
2: يعني أنا شوفك يعني أنت كنت كل يعني كل الطاقم سواء أنت ولا أميرة ولا تامر خوير يعني قال لك والله كان في قدام كان مشايخ كانوا عايزين بيحضروا. يعني اللي كان المشايخ برضو يعني كفار هذول.
0: شو بعرفني يا عيد ما بقدرش اجاوبك على هالاسئله. ما بعرف ليه هاي الانتقادات مع انه يعني اذا بتشوفوا ببقيه المحافظات كل المحافظات عم تعمل شاشات عرضه بالشوارع وبالساحات وبيكون ومن جميع الطوائف. يعني امبارح كان في فيديوهات لمثلا محافظه رام الله من جميع الطوائف صحيح. موجودين وكل بنط يعني ما بعرف ليه بصير هون الانتقاد.
2: مو اللي في بحيره انغام ان عملت اراده حياه مبادره. طب انا ليش انتقدها؟ ان البلديه عملت مبادره بغض النظر ضد البلديه ولا ولا وين مع البلديه. طب عملت مبادره قيمه وجيده. طب ليش انا اكون ضدها؟
0: خلص زي ما بتقول اميره مش احنا حضرنا وانبسطنا والحمد لله. الحمد لله بالنهايه ارضاء الناس غايه لا تدرك يا عيد فالحمد
2: يعني
0: لله.
2: يعني الناس يعني انا بعتبر الناس اللي كانوا امبارح يفتوضوا ويحكوا يعني صرماي قديمه ونكبه. انا هيك بنظري.
0: ليست صباحا
2: انا هيك بنظري انغام.
0: شكرا يعني يا عيد.
2: لا يا يعني جميع اللي كانوا متواجدين من بلديه ومن شرطه ومن اعلاميين ترفع لكم القبعات. اشهد بالله يعني هاي انا لاول مره يعني شعب اللي بحضر شغله وبكون مبسوط منها لانه في امن وفي امان كان.
0: شكرا يا عيد عن جد شكرا يسعد لي هالصباح.
2: الله يعطيكم الف عافيه لجميع اللي كان امبارح موجود.
0: الله يعافيك يا عيد. الله يعافيك
2: ويعطيكم الف عافيه.
0: اهلا كان صباح الورد اهلا وسهلا. كمان بدي أقول صباح الخير صباح الورد لأبو علي. تسببت قرارات الحكم بإلغاء هدف لمصطفى زيكو وإيش كمان وتغاضي عن ركلات جزاء في خسارة المنتخب المصري مما دفع الجماهير والخبراء بمطالبة الفيفا بمراجعة القرارات. صفاء ترتير يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الخير لكل المتابعين خارج وداخل الوطن. كنتوا كتير كتير بتجننوا مبارح وموفقين ومن تقدم لتقدم. شكرا يا صفاء. ناخذ اتصال. صباح الخير. يا ساتر يا الله. صباح الخير.
3: صباح الخير يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
3: احنا بدنا بالتعليقات كلها على الرياضه هذا العمال اللي بيصير اشي ممتاز جدا.
0: أيوة.
3: بس الواحد ما يكون عنصري للاعب واحد.
0: أيوة.
3: يعني زي ميسي أرجنتيني. ما أكون عشان ميسي أنا بشجع فريق. أنا أحد الناس طول عمري برازيلي. أنا من سنة 70 وأنا بشجع البرازيل.
0: يا ريتو أحلى صحة. خطوة
3: البرازيل صحة وعافية. بس ما بكون عنصري لرونالدو أو لميسي أو لأي واحد. بعدين تعليقات على مباراة امبارح. امبارح الفاول اللي التغى فيه الجول حق حق حق. والبرنت اللي طلبوه لمصر اللي قعد على الاستديو التحليل وسمع اللاعب المخضرم من مصر محمد ابو تريكة سؤال هذا اللاعب انا بعتز فيه هو محلل قادر واعطاكم الاوصاف كلها
0: بالضبط.
3: اما اجت ضربه الجزاء هي ما هي ضربه جزاء الكره خرجت لبرا خط ال 18 محمد صلاح كان وجهه للملعب لحارس المرمى وهداك لجهه الطابع والاجرتين اتلامسوا مع بعض ما واحد اجى من بعيد ضرب على اجره ولا هداك ضرب على اجره طب هذه الحاله حتى الفار ما ريح لها وهذا ما هو بلنتي وكل واحد بيقول لك بلنتي ما بيفهم الكره وانا بشكر محمد ابو تريكه بما انه مصري ووضح كل الامور وانا بعشق اللاعب ميسي لانه فعلا لاعب قدير لاعب ممتاز وبحزن على رونالدو انا كنت ضده بالريال يعني ان ما اخذش كاس العالم فهذه كوره انا فخور انه هذا احرز هذا ما احرزش هذا رحله بس ما نكون عنصريين كثير

0: مؤمن بيقول صباح الخيرات. المصيبة إذا بيجي واحد هلأ مثلا يعني بيدافع عن الأرجنتين بعد اللي صار، بيقولنا مؤمن إنه مبارح سرقة واضحة كانت. تمارا مباراة رح تضلها بالذاكرة يعني كأفضل أداء في تاريخنا بكأس العالم، خروج مشرف جدا للمنتخب المصري الحبيب اللي قدم ملحمة كروية وأثبت أنه أهم وأبرز صفاته هي الرجولة والعظيمة داخل الملعب. شرفتونا وأسعدتونا بهذا المستوى العالمي، كل الدعم والتقدير لهذا الجيل البطل والقادم أفضل وأقوى بإذن الله تعالى. عبير بتقولي تم إغلاق إنستغرام الحكم الفرنسي. إذن اليوم حديثنا عن مشاركة المنتخب المصري في المونديال، هل كيف تشوفوا الأداء المنتخب المصري وهل كانت قرارات التحكيم مؤثرة في مواجهة الأرجنتين؟ ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا أنجا.
0: يا صباح الورد.
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: أهلا أهلا، الله يسعدك.
1: يسعد صباحك. صباح جميع مستمعين غادي حياة.
0: أهلا وسهلا.
1: وشكرا على المبادرة الحلوة الفعالية الحلوة كانت امبارح، والله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: نضح صوتنا.
0: أوه والله وانت بتشهد.
1: اسكت أبدي ماها.
0: عن جد اسكت.
1: الحمد لله مرت بخير، يعني مرت وما ضرت، بس يعني احنا كان لازم بعد الجول الثاني اخذنا الطابة وروحنا.
0: انا هيك خلص. بقول كان مفروض وقفنا على دقيقة 80 وخلصت فكت.
1: هلا احنا عرب بعد 60 سنة بتلاقي الواحد فينا ألم، وبعد الدقيقة 60 شفت شو صار فينا، فخلص لازم يعلونا المباراة 60 دقيقة
0: مثلا.
1: هو الحمد لله يعني المستوى اللي وصلته مصر مستوى عالمي، وبعدين برضو احنا من الكوتش تبعهم المدرب تبعهم نفخر فيه، يعني كان حر وما شاء الله، بس خلص نصيب يعني عمره ما فيش فرح للعرب بتم.
0: هي بتحس هيك الكرة
1: او احنا بنحس حالنا ان الكل متآمر علينا. ولو انه لعبوا دفاع خلاص نضل بطش نضل نحكي لو انه لو انه لو انه هذا اللي صار. بس كانت يعني لفتة حلوة من راديو حياة مؤسسة بلدية نابلس اللي هي تجمع الناس على الفرح، وزي ما حكت سعادة رئيس البلدية امبارح احنا شعب بده يفرح.
0: والله يعني احنا نستحق وحياة الله، يعني شو ناقص
1: بدنا
0: علينا.
1: بدنا شوية امل يعني بدنا نفرح باي اشي بابسط اشي، وبدنا نصبع عبد الله هلال ما شاء الله عنا من احكي لصلاة النبي انطلق عبد الله الله يعطيك العافية.
0: كفى ووفى الصراحة.
1: لا ما شاء الله عنا، ونصبع على الجميع على عامر فطاير عبد الهديشة علاء ابو خليل والكل كله باسمه ولقبه، وان شاء الله انها بتكون يعني الكره المغربيه
0: ان شاء الله.
1: يعني خلاص ما ضلش غيرهم.
0: ما ضلش غير المغرب.
1: والله يعطيكم الف عافيه وربنا يجيب اللي فيه خير.
0: امين امين يا رب.
1: الله يسعدك.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

محمد أبو سيف بيقول لي هاي مؤامرة على العرب والمسلمين. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. نعم أثرت وبشكل كتير كبير. يوسف بيقول لي شجع مصر من كل قلبه. تشوف أنا وأميرة ما رحنا وحضرونا أهل مصر، والله بدي بعتونا لحالنا أنا وأميرة هيك بمصر ببلاش.

0: راح ناخذ الاتصال وبعدين ارجع لتعليق يوسف. خليك معي يوسف، يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد الصباح وتسلم الضحكة اللي معبي الرب.
0: الله يسعدك. شكرا.
1: صباح
0: الورد
1: وحظا اوفر للمرة القادمة.
0: بعد اربع سنين للمرة القادمة يا حاج.
1: يا ستي ان شاء الله. احنا والله قلنا بس هن لعبا حلو. ديري بالك المصريين لعبا حلو. كان منيح وجدا وبعدين
0: لله.
1: راديو حياة رائع وين ما يعمل ادهم الخروبي رائع
0: الحمد لله.
1: واحنا بس عتبنا على البلدية وعلى ادهم حكيت له بهالمرة. منتزه جمال عبد الناصر بدنا مقاعد للناس تقعد فيها. في مناطق تراب لازم يحطوا زي انجيل عليه. ما بصير دشر المنتزه اختنا ام يزن زي ما هي. واكثر من مره على منبركم الحر قلنا لكم في عند الحجر عند الزعتر جامع جامع شو اسمه اللهم صل على النبي. المهم عند جامع عند الزعتر وعلى الشمال جامع الامام علي خربان كثير. يعني عتبنا على ام يزن.
0: انا كل هاي المناشده انا بعتها لسامر وسامر بعتها لام يزن.
1: والله
0: انا بعت لها اياها.
1: اذا البلديه صفرانه على قليله بس حطوا لنا اياها. والله العظيم تعبان يا اختنا ام
0: طيب
1: يزن.
0: وخلص
1: والله تعبان تعبان اقسم بالله. يعني زي ما تشاطرنا وعملنا الليله في منتزه جمال عبد الناصر عشناها وظبطناها وعملنا. يا ريت نكمل هذا الطريق ونظبطه كمان منتزه جمال عبد الناصر. منفس للناس منفس للعالم. الناس بتروح وبتيجي اقسم بالله انه منظر حلو جميل الليله هذا المنظر. مكان مبادره من البلديه ومن ادهم الخروبي على راسي ادهم وكل راديو حياه برضه على راسي.
0: الله يسعدك. الله يسعدك
1: بالله. شيء بفرح القلب. الناس انبسطت غيرت جو الناس. يعني نزهوا زي عن عن عن قلبهم شوي صغير عن روحهم. حلو كثير كثير هذا الحكي. وصباح خير للعظموطي وصباح خير للاستاذه ريكوز ولا ابو صاحب البيت جود الله ولا ولا حسن كمان ولا كمان خالي ابو نمير مرزوق معين الشخصيه حمزه الشنبار سابر اسامه ويوسف ومحمد وكمان الكم ولجميع المستمعين تسمعوا راديو حياه الرائع. وان شاء الله انه يضبطوا لنا المنتزه يحطوا
0: ولا يهمك ولا يهمك
1: لانه والله منظر حضاري للبلد والناس بتنبسط فيها. وصباح خير خاص لان محمد النابلسي ان شاء الله بتصبح بالف خير تكون على ما يرام. ولا كمان عامر فطاير بنقول له صباح الخير. وللاستاذ حازم وعيد شعبي له ولكم ولجميع المستمعين.
0: ميت ورده يا حاج. ميت ورده. اهلا وسهلا. صباح الورده. يوسف بيقول شجع مصر من كل قلبه وامبارح لما خسرت يعني زعل كتير. كانوا ابطال وقدموا اللي عليهم وزياده ولكن هاي كرة القدم تفاصيل بسيطة. فقدان التركيز لدقائق بكلفك كل إشي. ما ننسى أنه ميسي خصمك من كوكب آخر. يعني فعليا هو جاي. هو شخصيا ما بيآمن بنظرية المؤامرة. كان الحكم قاسي بعض الشيء على منتخب مصر والجهاز الفني المصري بإعطاء بعض البطاقات وعدم احتساب بعض الأخطاء. ولكن برأيي الشخصي الأهداف كلها صحيحة. هلا هيك نزعل انا واميره وقرارات الحكم كانت صحيحه. هذا رايه الشخصي. وعنده تعليق بسيط. لا تخلوا جماعه حمدون الدان يصطادوا بالمي العكري. عاملين فيها مصريين اكثر من المصريين وراح يطلعوا ميسي انه جندي خدم بحرب غزه هلا بس لانه ميسي تاهل. هارد لك لمصر. كفيته ووفيته ومبارك لمشجعين الأرجنتين. صباح الورد. شو يا ريا مع مين كنتي؟ مصر كانت. يلا صباح الوردات بغتك.

يوسف بيقول لي احنا للاسف الاخلاء عندنا صفر، في ناس عم بتسب وبتهاجم بالفاظ نابيه لمجرد شخص اعطى رايه او شجع فريق على حساب الاخر. بدنا سنين نتعلم التشجيع واحترام الراي الاخر، لا في تربيه ولا وعي للاسف. وبيقول ان شاء الله المنتخب المغرب بيعوضها وبيفوز بالبطوله بفرح كل العرب يا رب. عبير بتقول المشكله انه اللي نزل انتقاد على الصفحات كان كان موجود في مدرج منتزه جمال عبد الناصر. الله الحمد لله احنا يعني كافراد ويعني بطاقم راديو حياة الحمد لله احنا مبسوطين وصراحه وراضيين عن المبادره اللي صارت امبارح. الشعب الفلسطيني تمارا بتقولي مسكين بده يفرح، والمعظم ما بدهم حدا يفرح الا ينتقدوا الانتقاد بدمهم ويعني بيعملوا مبررات. خلص عندك كلمه خير احكي، ما عندك اسكت، او انت ما بدك تحضر خلي غيرك يحضر يعني. بس خليه ينبسط، اي شخص ما بيقدر، اي شخص ما بياخذ من حدا انبساطه، اترك الناس تفرح. وعن جد شعب بحب النكد. شكرا لجمال الشريف المحلل، تفضل مؤمن المايك معك. اميره امبارح فشلتيني انت ورائد، بركي بوجود انغام نمون عليك تسمعينها. لا يا اميره سمعي، يلا سمعي يلا.

0: هاي بالنهاية بتقولنا أم العبد مباراة، ربح وخسارة، إن شاء الله ربنا يجمع العرب على كلمة حق. آمين. يسعد صباحك من نور عاشور، صباح الورد أنغام، صباح الخير لراديو حياة. امبارح كانت مباراة بتجنن، بس الحكم بغاوز وبدها تطلب طلب عيد ميلاد ابنها عمران، حلو اسم عمران، اليوم صار 7 سنين، ويعني إن شاء الله العمر كله يا رب، وتفرحي فيه إن شاء الله، تشوفيه من الكبار إذا في مجال. يعني أغنية لعمران جاهزين يا نور، الله يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيك.
1: حسد عيونك لو تخلي القمر يحلو.

0: صباح الورد لأسيل. يسعد صباحكم بكل خير. صباح الفل لست الكل والدتها الغالية صفاء، وبتقول برأيها أن الحكم كان عنصري جدا، بس المنتخب المصري جدع وعمل اللي عليه وأكتر، وكلنا مصر. أم العبد بتقول ميسي لاعب بيعرف كيف يلعب، يوسف بيقولها أنه أفضل لاعب بالتاريخ وبغض النظر عن الجنسية. هشام سوالمي يسعد صباحكم، صباح الورد يا هشام، اسمه هاشم وأنا قرأتها هشام. يلا
1: ما أنا

0: يا سام، يعني كل اللي وصلوه المنتخب المصري والمغربي فوتني بالحيط يا شيخ، وبتقولي ما بيفلحوا بشي حتى يفلحوا بالرياضة، حرام عليك يا سام. والله إنه مباراة جدا جميلة عن جد، يعني على الأقل احترم تشجيعي أنا وأميرة وهند يا شيخ. يعني لا يا سام حرام عليك، يعني خلاص بكفينا نضلنا نطلع على بعض إنه هالقد إنه إحنا منسواش وما بنوصل. لا وصلنا والله وصلنا. وتبقى مصر أم الدنيا. الله عليك يا هند، أهدتنا فرح مدته 80 دقيقة من المحيط للخليج ووحدتنا على حبها، هي وحدها مصر القادرة على ذلك. عاشت مصر، حبيت يعني كل الاحترام. والله صباح الورد، خلصنا نروح على مصر. أنا قلت لك أنا موافقة، بس أنت اسعي شدي توصلي لنا معها أنت.
1: اليوم ضروري تذكري.
0: خلص اليوم، أوكي جاكي يلا.

0: ان شاء الله المغرب بيعوضها يا هندو. تمارا بتقول لازم يقللوا من شأن العرب دايما، بيخلوا العرب فاشلين. ليش هالنظرة اللي بتخلي أعدائنا؟ على فكرة أنا آخر مرة أطلع مع أميرة على الهندسة أقسم بالله بتفوت اللي عمره ما فات بالحياة، يعني أعدي وكني خلاص عاد. يا رب يا الله الصبر، يا الله الصبر. لازم يقللوا من شأن العرب دايما، بيخلوا العرب فاشلين. ليش هالنظرة اللي بتخلي أعدائنا يشمتوا فينا؟ ولو إذا إحنا هيك لا أسف على الغريب. وأنا أتفق تمارا صراحة، الإشي أنا رح أستخدم مصطلح مستفز، يعني عن جد العرب قادرين يوصلوا والعرب بيعملوا، في عنا ما شاء الله إنجازات جميلة، بكفي إنه نقلل من حالنا. يعني نزار بيقول يسعد صباحكم، بصراحة زعل على المنتخب المصري لأنه كان في أمل يتأهل، بس بنفس الوقت هو ما تفاجأ بالنتيجة لأنه دايما الفيفا والحكام بيساعدوا ميسي، ومش من هلأ، من زمان في بطولات أخذها وهي مش من حقه. هارد لاك للمنتخب المصري، فريق بيستاهل يوصل لأبعد من هيك، بس لو ما لعبوا ضد ميسي كان هلأ هم اللي تأهلوا. من عود لل جهرا هاي اول مره بتصير.
1: طب ليش العالم ساكت؟
0: هاي جهرا اول مره بتصير، بس فيعني انا اتفق براي يوسف، يعني ما بح انه كان يعني كان قاسي كان شديد، بس بتخيل يعني يعني قرارات سليمه وصحيحه. مش عارفه والله شو اللي بصير، انا مقتنعه إنه الفيفا بتغاوز مع ميسي. فارس بيقول صباح الخير للجميع، الخروج مؤلم بس ما بيلغي قيمة اللي قدمه المنتخب المصري. طبعا. وهاشم بدنا أغنية للطلاب التوجيه بما إنه آخر امتحان كان. عبد الله هيلان بيقول العرب مش فاشلين بس مشوار مصر يعني ضغطوا على حالهم الشوط الأول، نسيوا إنه في شوط تاني، فاتوا الشوط التاني مستويين على الآخر وفش طاقة، عكس المغرب. خلينا نشوف المغرب شو رح تعمل بكرة. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إيه وين تروحي؟ كيف يعني؟ وبرنامج الساعة وبرنامج الساعة 3 ايش بيعمل مثلا؟ مين بده يطلع فيه حبيبتي؟ لا أنا أرفض. سامي صباح الخير، صباح الورد أول شيء. طيب وتاني شيء سلطان يوسف صباح الخير، مباراة مصر انتهت وأصبحت خلف ظهورنا، يوم غدا رح تكون مباراة المغرب وفرنسا. طيب لحظة خلينا نترك منتخب اوكي مباراة المغرب وفرنسا، لنترك منتخب المغرب وشأنه ولا نقوم بتشجيعه لأسباب عديدة، ومنها أحد الأسباب أنه إحنا الشعب الفلسطيني ما بنوقف مع حدا إلا ربنا بكسره. يا لطيف يا لطيف ألطف. لما حدا يحكي لأميرة أغنية للتوجيه بس هاي المعروفة، ما هي أكتر أغنية حماسية يا مؤمن. إحنا قاعدين بنحكي عن المباريات وشكل هالحرب بدها ترجع وتولع. خلينا نحكي ب19/7 بتخلص يا البطولة، بنرجع لها. أو لا لا كيف كيف عملتيها؟
1: أقنعتني عشان مكانها بس يعني بس اليوم.
0: والله ونورت يا جماعة الخير. 8/7/2026 الساعة 10:52 دقيقة بالضبط. ليش اللابتوب ما بشحن؟ هند أول مرة هند أول مرة بتفتح كاميرا. شفتوا اللابتوب بطل لكن أنا حسناهم عن جد. إيش صورة ثلاثية الأبعاد ولا رباعية الأبعاد؟ طيب يلا ننوثق لسه الصورة. الله يهدي البال ويعم السلام. فلاح بيقول نورت، والله منورة. شفتي شفتي الله يرضى، نورت أم ساعد. هند لأول مرة تفتح كاميرا وبتكون على اللايف معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. أميرة أنت بمين بتصوري؟ أنا طلع معك بالصورة. إذا طلع معك بالصورة لازم تعيد الصورة، يعني بزعل والله بزعل. انت ركتيني تفضلوا. منوره هندو، نورت ام سعد. نقلب البرنامج هلا بوجودكم. نورت، شفتوا شفتي يا هند الدعم. شو رايكم ب عن جد زاد عدد الحضور؟ يلا هلا وغلا فيكي هند، ما شاء الله عليكي. هاي ابو غالب بيقول نورت. الله الله عليك يا هند. انحرجت هلا بتطفي الكاميرا. هاي هي الهندسه اللي بتفش القلب. شو قصدك يا مؤمن؟ مؤمن مؤمن منورين الصباح. بنكش راس عليكي، انا موجوده بس عشان يعني اهد البال. منورين الصبايا من صفاء، منورين منوره ام سعد. اهلا يا حسن، اهلا اهلا، صباح الوردات. شو رايكم بالظهور الاول؟ خايف يكون الاخير. لا هند اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد طب تحب تحط اغنيه عشان اعرف اضحك ب تتوترت

نورتي يا هندو. تمارا بتقول هلأ البرنامج بدو ساعة تانية بوجود هندو، والله يعني ما عندي أي مشكلة. الفطور لازم على حساب أميرة من هاشم. صباح الورد. يوسف هلأ مرحلة الكاميرا يعني تجاوزتها؟ لا استنى شوي نشوف الاثنين شو بدها تعمل، أو بكرة على الأقل ضايل المسألة لنجاوز مرحلة الكاميرا أكثر من هيك. يسعد صباحكم، منورين ومنوري هندو. سامي ما حدا عنده شك انه مصر امبارح رفعت راس كل العرب، وان شاء الله فرحتنا اكبر واكبر واكبر باذن الله. بس بده يوضح لنا شغله، امبارح كان الحكم فرنسي على مباراه الارجنتين، وهلا نزل خبر بانه حكم مباراه فرنسا والمغرب ارجنتين. ومني بقول لكم نهائي كاس العالم راح يكون بين ارجنتين وفرنسا زي مونديال 2022. أنس ابن العم منورة يا أنغام بوجودك. أميرة نورت وأشرقت، أجمل ما غنى ملحم زين. وأخيرا شفنا الأمر طال تمارا. والحكم النهائي مين رح يكون؟ مين رح يفوز بالآخر؟ يوسف طول بالك. صباح الورد. بيكون قال إنه الحكم كان قاسي وفي شغلات ما كان مفروض يحتسبها مثلا، ولكن هو ضد نظرية المؤامرة، قرارات الحكم كانت صحيحة. هيك كان هو ضايل نسمع صوتها عبير، إن شاء الله بس نتجاوز مرحلة الكاميرا عزيزتي عبير. يسعد لي هالصباح. كمان 2379143، وأكيد اللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أعطوها مجالها، توترت هي هلأ. شفتوا توترت، بقولكم توترت. حلو حلو، أولها هند بعدين قاعدة بعمل لك تعليق. استني شوي يلا.

يوسف بيقول من يعني منطقيا من مصلحة الأرجنتين الحكم يخلي فرنسا تطلع برا لأنهم أصعب خصم عليهم رح يكون هيك المنطق. تمارا بتقول مثل ما كان رائد ما بيظهر قدام الكاميرا بعدين بلش شوي شوي وتعود. هذا اللي منقوله احنا، اول خطوة صعبة بعدين هي رح تتعود اكيد، فرح نعطيها مجال للتعود. كمان هيثم كان عم بيقول انه منورين الصبايا والاخت هند هيك وجهها بيعطي تفاؤل الحياة. ما هي الوجه البشوش براديو حياة يا هيثم، هيك يعني النيك نيم تبعها صباح الوردة. على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو هند؟ صعب الموضوع. وعشان الكاميرا. معلش أولها صباح الوردات يا هندو 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نورتنا دكتور سائد، أهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم ضيفنا دكتور سائد أبو حجلة إن شاء الله، كنت أنا كتير بحب أن يكون معنا داخل الاستوديو، يلا بس شاءت الأقدار المرة الجاية إن شاء الله. فالصباح الورد دكتورنا، أهلا وسهلا. يوسف بيقول إن شاء الله المغرب بتاخدها غصبا عنهم كلهم، و يعني كل العرب رح يفرحوا إن شاء الله يا يوسف، إن شاء الله يا رب. اليوم كان حديثنا عن مشاركة المنتخب المصري بالمونديال، هل حقق المنتخب اللي كان احنا متأملين منه، ولا بتشوفوا انه هو اكتر لسه من هيك حقق؟ هل كانت قرارات التحكيم مؤثرة في مواجهة الارجنتين؟ 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أم سعد ما بتفشل حدا، حنونة. إذا المستمعين عرفوا أنها هي حنونة، رائد بفشلنا كتير الصراحة، مع احترامه للجميع. أم رامي أبو الهدى يسعد صباحكم ست أنغام، تصبح على جارتها أم أحمد المكسيكي وابنها أبو الياس وكنتها سوسو. طيب يسعد صباحكم بكل خير وسعادة وهنا. نورت يا أستاذ جرير، أهلا وسهلا. فداء بتقول صباح الخيرات منورات، تحياتها للأخت هند وبتحب تتابع برامجنا الشيقة، وكل الاحترام والتقدير، ربنا يوفقكم يا رب. اللهم آمين، شكرا، الله يسعد لي هالصباح. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا حطينا له الأغنية، حطينا له إياها أنا وأميرة، بس هو هيك يعني عم يعطي تعليق لطيف يعني فقط لغير. لا عملنا له إياها صباح الورد على 2379143. وهل بتشوفوا إنه قرارات التحكيم أثرت في المواجهة ما بين الأرجنتين ومصر مبارح ولا لا؟ في الحب عذاب حتى عادي، خذي راحتك، أولها

صباح الخير كمان يوسف بيقول هو انه كانت يعني تمارا بتقول انه كلنا خير وبركه, بس يوسف بيقول اكيد طاقم حياه كلهم رائعين, هو بيحكي لانه بيمون عليهم وجزء من هاي العائله طبعا بتمون. يا يوسف ولو الله يسعد صباحك. هند بتجبر بخاطر الجميع, هي هيك يعني, هي هيك اصلا بالوضع الطبيعي. صباح الخير طبعا, يا له اللي بيقدر يجبر بخاطر الناس يعني, ربنا رح يجبر بخاطره الصراحه. صباح الخير. في ما في احلى من جبر الخواطر. المنتخب المصري فداء بتقول لعب كتير حلو بيرفع الراس بس ما حلفوا الحظ, واكيد قرارات التحكيم اثرت وحظا اوفر له. طب انا طب انا كيف بدي اسمع هاي الاغنيه اللي بده ايانا عمنا ابو علي احط له اياها؟ يلا ده بعت لي. سوري احكي. لعبه كتير حلو بس عن جد بالدقيقه رخوا شوي باللعب, رخوا باللعب يعني. انا هيك انا برايي المتواضع يعني, يوسف صلح لي بس, او عبد الرحمن مؤمن فلا حلا بدهم ينكش راسهم علي, بس لعبهم بعدين صار يعني بطل بنفس القوه, وعن جد بذلوا مجهود بالشوط الاول يمكن ونص. شو كنت اسمع هالاغنيه؟ بالضبط, ما عشان هيك بقول لك اركنوا. يلا هلا من يا مصر, ايه حبيبتي يا مصر هذا حابب يسمع, يلا بنحط لك اياها يا ابو علي واكتب لنا اياها الله يسامحك. صباح الخير. تمارا بتقول لي هند ما في صوت حطي لا وين, طولوا بالكم عليها الك. طولي بالك تمارا, احنا هلا نتجاوز موضوع الكاميرا, استني شوي بدنا نتعود على الكاميرا والظهور قدام الكاميرا وانه اي تصرف عادي يعني, بعدين نبلش نحب المايك ويبلش يطلع صوتنا على الهواء حبه حبه يعني, هي حتيجي بس لوحدها يا تمارا طولي بالك. صباح الخيرات 2379143, واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. قبل ما نطلع للفاصل ما قدرت أسمعها إشي بس فيها يا حبيبتي يا مصر إشي زي هيك, أبو علي إذا بتكتب لي إياها بيكون أحسن. صباح الخير. إذن اليوم إحنا عم نحكي عن المنتخب المصري, كيف بتشوفوا أداء المنتخب المصري بكأس العالم؟ فل عن جد الفراعنة قدموا بطولة, أنا بالنسبة لي قدم بطولة فوق الوصف, شو اللحظات العالقة راح تضلها بعائلكم بمباريات المنتخب المصري, وهل شفتوا انه الحكم فعليا قراراته اثرت على النتيجة ولا لا؟

عبد الله بيقول كلامك صحيح فعليا أنغام، آخر 20 دقيقة لاعبين مصر تعبوا جدا، كان واضح التعب. وبعدين بيقول يا ريت نبعد عن جد السياسة عن كرة القدم. أنا هذا اللي كنت أقول فيه والله يا عبد الله، ما هو إذا الموضوع سياسي أكتر من سكر علينا عن جد بنسكر علينا العرب. صباح الوردة. فهو بيقول مين سكر علينا بفلسطين وتخاذل معنا. صباح الوردة. يوسف برضو بيقول انه فقدوا تركيزهم اخر ربع ساعة، وللعلم في احصائية بتقول انه كل الفرق الافريقية بتخسر اخر 20 دقيقة، بتعبوا كتير، بيفقدوا التركيز، بيكون عندهم مجهود اكبر بيعملوه بالاشواط، يعني بالشوط الاول تحديدا. كمان يوسف بيقول انه هو بيشوف التبديلات اللي عملها المدرب اثرت، خلص طول ما انت فايز خليك بنفس الاسماء، يعني الاسم هيثم حسن لاعب مهاري سريع ليش تطلعه. على العموم قدر الله ما شاء فعل. لا ما بزعل يا تمارا، الله يسامحك، انا وهند واحد واحنا بطاقم راديو حياة فريق واحد، مين بدي اقدم اهلا وسهلا، اكيد ما رح ازعل، بالعكس يعني هاد مكاننا احنا، يعني هاي منصتنا كلنا لكل التيم، فمين بده يكون موجود بمشوارنا الصباحي بيوم اكيد بيكون هو نوارة البرنامج ونوارة حياة. لا ابدا ما بزعل. عبد الله او يوسف بيقول الشعوب معنا، احنا معهم عشان الشعب مش عشان الحكومة. صباح الورد. صباح الورد. 2379 143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طبعا بما انه انا عم بحكي عن التيم والفريق بدي اغاوز لادهم ملك المبادرات، وانا قلت سميته ملك حياه الصراحه. خروبي صباح الورد.
1: صباح جمال، صباح راديو حياه، صباح سعد.
0: لا يعطيك الف عافيه يعني ادهم، انت بتعرف شهادتنا مجروحه فيك. شكرا عن جد، شكرا على وجودك براديو حياه. جندي مجهول، بس أنا سميتك ملك حياة الصراحة أدهم، يعطيك ألف ألف ألف عافية. هذا أقل شيء إحنا بحياة ممكن نعمل لك إياه. طبعا
1: الله يعطيكم العافية. أولا الشكر الحقيقي دوما، وجزء هنك تسمع من العبارة دائما بحكيها، الأثر الحقيقي لنجاح أي مبادرة هو ممكن النشان اللي إحنا نحطه على أكتافنا أو التاج اللي نحطه على رأسنا. أنا بالنسبة لي أي تحدي فعلي بيكون نجاحه هو اللي برد التحدي، هو اللي بيقول للناس اللي كانت تراهن انه ممكن تنجح ولا لا، انه نجاحنا هو التكريم الحقيقي لي والتكريم الحقيقي لحياة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، والله يا نغام انت بديت في جملة الفريق، احنا بدون فريق، بدون هذا التشكيلة الواضحة والحلو والجميلة والروح الحلو والإيجابية في حياة ما بنقدر نشتغل. بيئة العمل، وهذا الحكي ما بنظر فيه تنظير، بيئة العمل اللي تجمع حياة وتجمع كل فريق وطريقة الأداء والروح الوحدة والروح الحلوة والجهد اللي يبذل في حياة احتضان أي مبادرة، هذا كلمة سر حقيقية في نجاح هذه المبادرة أو غيرها. فبالتالي اللي بيخلي الأدهم يفكر في مبادرة البيئة الخصبة لاحتضان هذه المبادرة، التيم الرائع. يعني أنا مثلا ما بفكر والله مين بده يصور ومين بده يحكي ومين بده يعمل وشو بده يطلع الجهد، والله انت تجيب الغاجات وهي جاي، هذاك بده يجيب الفوق. خلص التيم الحقيقي الصحيح. يعني امس كان مثلا بدون نت احنا كل كانك يا ابو زيد ما غزيت ولا كاننا عملنا اي شيء. تمام. طب هذا الملف استلمه على عبود ويقول خلص اطمن الشباب اللي عندك، اطمن نص ساعه بتكون النت مشبوك. هاي الطاقم من الطاقم ناس بس ابتسامته مطلوب منهم، بس وجوده مش موجود جنبه في هذه الفعالية. فبالتالي كلمة السر الحقيقي لنجاح هذه الفعالية أسرة حياة. هاي الأسرة اللي أنا بعتز بكل أمان بكل تفاصيل تفاصيل تفاصيلها، بكل أخ موجود فيها، بكل أخت عزيزة موجودة فيها، بهند سعد وهي ترأس هذه الإذاعة وتقف على رأس هذه الإذاعة بهاي الروح الجميلة لهند اللي بتفاجئنا بكل شيء جميل دوما. كلمات الشكر اللي بتطلع من هند، ابتسامة هند وفرحتها بنجاح أي مبادرة، اسم الراديو هو برفرف بالعالي وبتشوف إنه هذا الاسم رغم كل الأجواء اللي احنا بنمر فيها بيطلع يوم بعد يوم، بيكبر يوم بعد يوم بنفس الجميع، بهم الجميع وبإرادة حقيقية وصلب. الإرادة اللي عندنا مش طبيعية. لو بدنا نشوف النكد ونقول بدنا بطلنا نشتغل ما بنشتغل، لو بدنا نشوف والله إنه والله تحديات ونحط راسنا وننام أسهل إشي، وسكن تسلم في هاي البلد أسهل إشي إنك تعمله. يعني طب شو جامرنا نهبل أهمل هم كل الناس نتيجي وكل كذا، وصار مشكلة ولا ما صارش، وانبسطوا ولا انبسطوش، طب جمعنا الرعاية ولا ما جمعناش. وفي والله معلومة تانية، حياة أنا بالنسبة لي كأدهم وكراديو حياة وبدحكي باسم هند سعد وطاقم حياة وأسرة حياة، حتى اللحظة ما اشتغلناش مبادرة نربح منها حتى هذه اللحظة. وإن كان إنه بمعنى إنه والله لو حياة اشتغلوا مباراة وطلع لهم 1000-2000 شيكل أو 5000 شيكل ما بشوفه عيب، ولكن تفاجأت إنه بعض الناس يفكرون غنينا من وراء هاي المبادرات. هاي المبادرات يا جماعة بندفع من جيبنا سنها عشان تكونوا بالصورة.
0: يلا أدهم صرت غنى ولا صرت؟
1: لا والله أنا ضروري أوضح الفكرة. أنا سمعت إنه في ناس بتفكر إنه والله إيه بطلع شو هالنهم اللي عند راديو حياة، مبادرة بعد مبادرة مبادرة بعد مبادرة، إنه هاي النفسية اللي إحنا عايشين فيها، هاي هم البلد إحنا حابينه، إحنا أصحاب رسالة. والرسالة دائما من أول يوم دخلنا في طاقم حياة وفكرنا وقعدنا مع بعض ورسمنا استراتيجية حياة. إذا بتلاحظوا أنغام إحنا ما اشتغلنا أنافس مين تجيب المحافظ أول ولا مين بصديق رئيس البلدية أول، مين تطلع خبر عاجل، مين يعلن خبر شهيد ولا اقتحام، ما كنا إحنا هون. وهذا هذه سياسة حياة من أول يوم. أنا يعني ما بحكي عن مباراة وبثها ولا عن فعالية تكريم شرطة وعملها ولا على أي مبادرة سابقة لإذاعة حياة. أنا بذكركم بتاريخ، أنتوا بتعرفوا إنه وي لاف نابلس اللي في البلد اللي عملت على من راديو حياة ومن مستمعينها ومن رعاتها ومن أهالي هذه المحافظة، إحنا أصحاب الفكرة وإحنا اللي عملناها. طب هي هند سعد ربحنا شيكل منها، طب ما كان بإمكاننا نربح نص التكلفة وصحلنا. تعال ليش تعملها عند فلان، نعملها عند علنتان وخوت، قلنا بدنا الجودة بدنا نصنف، ما واحنا ما بنسمسر على الناس واحنا صريحين جدا مع الناس، مع انه اقول لك والله ما هو عيب، لانه هذا يعني هذا شغله، هذا كارما. ولكن احنا في كل مبادراتنا من اولها صريحين مع الناس وصريحين معه، وهذا يمكن هذا اللي بيخلي الناس. يمكن امبارح اجى علي سليمان العمد بكل اصعب شيء في الدنيا الرعايه، اسهل شيء على راديو حياه، بقول له لانه في كلمه صدق بينه وبين الناس. انا ما بشعر، احنا مش علم يعني، مش كيف بدرسوا في الجامعه والله. اي احنا فعاليه امبارح هي هند تساعد بتسمعك، والله بعتنا كتاب رعايه لاي شركه، احنا اخذنا 9 رعاه،
0: لا
1: ولا كتاب، لبستك هبطتك دفعتك حطيت عليك، هيك احنا بنشتغل. هاي الثقه اللي بيننا وبين الجمهور ما اعطيك كلمه سر ثانيه. في كل فعاليه بنغير الرعاه، يعني في ناس جبناهم على فعاليه الشرطه والله ما جبناهم على الفعاليه هاي، في ناس اخذنا منهم في الاطفال والله ما حكينا معهم ولا تلفون على الفعاليه هاي، يعني حتى ان نحكي معهم لانه العدد كبير. انا شخص عامل جروب اسمه صناع الامل، حاطط فيه عدد من الناس اللي ترعى معنا فعالياتنا، والله بكون هيك ترنم المره مين بدنا نلبس، المره مين بدنا نجيب. هاي العلاقه
0: اللي نسجت
1: بيننا وبين الناس وبيننا وبين رجال اعمالنا، بس فخر من الناس اللي هي تحتضن المسؤوليه المجتمعيه بكل امانه، ولها تحمل رساله تنمويه، عارفه اللي بدها اياه وعارفه الجهد. طب انتم لاحظتوا مباراه امبارح نحط اي اعلان على الشاشه؟
0: لا،
1: حدا قال والله الفعالية برعاية من؟
0: بس أنا حبيت شغلة، أنت بلشت لي بالتشكيلة وروح الفريق، تأثرت شكلك في المباراة مبارح أدهم، يعني ما أخذ مصطلحات رياضية.
1: أنا والله يا مغام مليش في رياضة.
0: بعرف والله بعرف،
1: حتى بتسألني بتقول الجول أولان والحكم ولا ما بفهم عن جد، يعني ما بعرفش أفرق لا بين الريال ولا بين المدريد. يعني أكون أتذكر أيام البث المحلي، كنت أطلع التلفزيونات المحلية في أول طلعتي، كنت أطلع المباراة وطف الصوت، فلما اعرف انه دخل الفاصل او رجع الشوط، من لما كنت طلع فاصل الاعلان من التلفون يرن الارض الله اكبر رجعنا. فما الي على الكره، بس انا فرحه الناس امبارح وابتسامتهم هي يمكن اللي اعطتنا
0: الحمد لله. الحمد لله
1: هذا الحضور الكبير كبير كبير جدا.
0: الحمد لله يا ادهم، يعني احنا كثير مبسوطين فيك وبكل الافكار، وعن جد انت ملك راديو حياه او دينامو راديو حياه. والله سعيدين جدا، والكل يعني أدهم مبسوطين فيك، أدهم مبادر جابر الخواطر، وكمان عنا ضيف بعد شوي الدكتور سائد أبو حجلي. أدهم بسلم عليك، والله يسعد لي صباحكم جميعا، صباح الورد خروبي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، طبعا إحنا مكملين معكم، خلينا نروح مباشرة للدكتور سائد أبو حجلي مستمعينا الكرام. طبعا دكتور سائد من الأشخاص اللي دايما بينادوا وبسعوا إنه تكون البلد نظيفة، البلد حلوة، من مبادرة الدرج لمبادرة مدينتي نظيفة لمبادرة إنه نحاول نكون إحنا عايشين ببيئة صحية، واليوم عنا مبادرة مدينتي النظيفة. بس الجد اللي لفتني بالموضوع وحبيت إنه يكون الدكتور سعد أبو حجلي هو ضيف حلقتنا لليوم، فكرة كيف دعا للمبادرة، يعني الدعوة كانت لطيفة جدا. شو نحكي أكتر عن المبادرة، فكرة هاي المبادرة، الهدف منها، استمراريتها، وقديش يعني الأعمال التطوعية جدا جميلة ومنحصد كلنا تعب لطيف بعد العمل التطوعي. نقول كلنا هيك مع بعض صباح الخير للدكتور سائد أبو حجلي. صباح الخير دكتور.
2: الله يسعد صباحك أنغام، إليك ولراديو حياة ولطاقمكم الرائع،
0: يا
2: وسلام خاص لأختنا هند ولعبود ودكتور أمين سامر خبي ولأدهم الخروبي الحبوبي اللي أنا بسميه.
0: الله يسعد لي هالصباح، إن شاء الله كله بيوصل يا دكتور. أهلا وسهلا فيك، نورتنا.
2: الله يسعدك يا رب.
0: يعني دكتورنا فعليا أنا عن جد اللي لفتني مبارح قلت لك طريقة الدعوة والإعلان عن أنه اليوم في مبادرة جميلة نحافظ على البلد وتكون مدينتنا على قد ما نقدر نظيفة وبيئة نعم. صحية. فالمايك معك دكتور، تفضل.
2: الله يسعد صباحكم. هي مبادرة هيك فيها نوع من التفكير الإبداعي. كنت أتحدث مع صديق لإلي مغترب جاي إلى نابلس وبحب نابلس، وقال لي أنا حابب أنظف معكم درج من الأدراج في مبادرتكم الجميلة اللي لها سنوات. فتحدثت مع زميل آخر بقول له بدنا نعمل النشاط يوم الأربعاء من 5 للـ7، يعني مسوية نعكس، مش إنه في الفترة الصباحية. قال لي يعني زي الإملاك، قلت له بالضبط زي الإملاك أو زي عقد القران، وبدنا نعمل دعوة دعوة رسمية لنزوج الدرج للآنسة نظافة.
0: حلو.
2: فعملنا دعوة بالفعل، عملنا دعوة مبادرة من آل مبادرة مدينة النظيفة وآل البيئة الصحية، يتشرفون بدعوتكم لحفل عقد قران ولديهما درج على الآنسة نظافة. ليه؟ لأنه إحنا بدنا تكون في استدامة في العلاقة، مش بس إنه ننظف الدرج وبعديها تروح، لا، هذه يعني إن شاء الله بقول التمام على خير يصير زواج متكامل ويتموا الدرج نظيف ويعيشوا نظافة ودرج عيشة هنية ويخلونا نتهنى بوجودهم يعني.
0: يعني جدا جميل، عن جد جدا جميل. طب يعني احنا دائما يعني هاي المبادرة مش جديدة فعليا، هي مبادرة من سنوات ولا زالت مستمرة، ولكن نعم. يعني دكتورنا، بعيدا عن المبادرة وكذا، شو مشكلتنا الصراحة بموضوع النظافة؟ ليش عم بيصير معنا هيك؟ يعني بتصحى الصبح ما شاء الله بتلاقي البلد بتلمع، بتنظف هيك، هواها نظيف، قعدت البلد ساعة ساعتين، للأسف يعني عندنا مشكلة ثقافة في نعم. موضوع النظافة. تفضل.
2: لا نعم، زي ما تفضلت أخت أنغام، في خلل في عند بعض المواطنين في منظومة الأخلاق ومنظومة المنظومة الثقافية. إحنا لما عملنا المبادرة يعني قبل 6 سنوات بدت الفكرة إنه المواطنين يشاركوا في تنظيف الفضاء العام.
0: نعم.
2: لأنه الفضاء العام هو ملك إلنا، ملك للجميع وليس لشخص معين، وهذه بلدنا وهذه مدينتنا وهذه محافظتنا وقريتنا، هذه فلسطين، أمنا فلسطين. فيجب الإنسان أنه يحافظ على البيئة نظيفة لأنه هي تعكس الوجه الحضاري للمجتمع. وإحنا بدينا في تسلسل وتدرج في المبادرات، قلنا أول شيء مبادرة تنظف أمام بيتك الوطني، كل واحد، كل مواطن ومواطنة تنظف أمام البيت. بعدين طلعنا في بالمبادرة إذا بتتذكري مبادرة تنظيف أدراج نابلس، خصوصية نابلس بين عبال وجرزيم، في عنا 600-700 درج. نابلس من أجمل بلدان العالم، والأدراج صفة جميلة بتربط الشوارع والحارات بشكل كثير جميل. فعملنا المبادرة وكبرت المبادرة، قلنا من درج إلى درج زيادة الفرج، حطينا لها شعارات جميلة وشارك، ووصلنا لمرحلة إذا بتكبه يعني بجوز 17 موقع يشتغلوا بنفس الفترة. طبعا اجت كورونا ومرضنا بالكورونا، وشكرا لكم وقتها وقفتوا معنا، وكان الوضع الصحي والبيئي، وبعدين طبعا الظروف الأمنية اجت الحصار على نابلس. يعني صار بعد التراجع في وتيرة المبادرة، لكن أما الحمد لله كل وين بنرجع. في الفترة الأخيرة طبعا المجالس البلدية طبعا كانت داعمة، كل المجالس البلدية السابقة كانوا داعمين إما بالمعدات أو بالمشارك بالتنظيم أو إلى آخره. حاليا المجلس البلدي الحالي نتوسم به خيرا، عملوا تجمع شبابي وعملوا شعار لحملة كثير جميلة اسمها عطاء يليق بنابلس. وإحنا طبعا في بمبادرة مدينة النظيفة شاركنا بقوة وفعالية مع المجلس البلدي الجديد، واللي بنوجهلهم تحية، بنوجه تحية للأخت العزيزة أم يزن عن الأثيرة ولكل أعضاء المجلس البلدي اللي نزلوا على الميدان بقوة. والفكرة إنه العمل التطوعي مش بس يكون فقط يوم الجمعة، أي إنسان عنده مبادرة في الأيام العادية سواء كانت في البيئة أو في أي وجه من أوجه التطوع إنه يقوموا بها خدمة لهذا المجتمع الطيب. يعني هذه هي الفكرة كانت.
0: والمبادرة مستمرة صحيح دكتور سائد؟ يعني رح يكون كمان عندنا أيام وكذا ونعلن عنها صحيح؟
2: صحيح إن شاء الله. اليوم يعني اللي بيحب يشارك يجي يشاركنا الفرحة في الإملاك أو عقد القران من 5 للـ7.
0: وين؟
2: يعني بعد العصر في الدرج الواصل ما بين شارع 15 وشارع رفيديا اللي هو مقابل سوبر ماركت العائلات وبنك فلسطين.
0: نجيب معنا إشي إذا بدنا نيجي؟
2: موجود كفوف وموجود عدة بسيطة، اللي يعني أي إنسان حاب يشارك بشرفنا. وطبعا إن شاء الله بعديها ممكن نتوجه لحلويات البيك ونتحلى، يعني إملاك رسمي يعني.
0: والله إملاك رسمي عن جد.
2: بس أنا الفكرة رح نعمل نموذج جديد، انه البيزنسز والاصحاب الاعمال والشركات المحيطه بالدرج رح نطلب منهم المشاركة بشكل مباخر. في عندك كثير محلات جميلة على محيطة بالدرج، إنه هذا الدرج بعد ما ننظفه، هذه المرة الخامسة سنقوم بتنظيف هذا الدرج، هذا أول درج نظفناه في المبادرة. المرة الخامسة، ويعني يعني لو واحد، لو ناس تانيين طبعا، زملائي أخونا أبو جهاد جودات، وأخونا إياد يونس وشادي وكل الشباب، لو إن ما عناش الإيمان كان أحبطنا بصراحة.
0: طبعا معكم حق.
2: لكن الفكرة إنه نشرك المجتمع المحلي، وبدنا نحوله يعني إن شاء الله نسميه درج الورود، نزرع جانبي بالورود. في هناك محل لبدلات الأعراس حاطط هيك ورود، إشي جميل في نصف الدرج.
0: حلو.
2: أظن شركة زلابي أو مش عارفة نسيت اسم المحل، لكن في محلات محيطة، وممكن يعني سوبر ماركت العائلات، بنك فلسطين، والبلدية أنا ذكرت في البث المباشر قسم الزراعة وأخونا رائد يعيش، ويعني أي محلات من الورود والزهور، يكون العرس يكون كله هذا، نحاول نسميه درج الورود.
0: حلو حلو هالفكرة.
2: فبدنا مساهمة الجميع، كيف الخروبي الحبوبي وانت حضراتكم بتعملوا مبادرات لوجه الله، يعني احنا مش نايلنا اي مردود مادي، وبالعكس احنا بنضع يعني صرنا واضعين الاف الدولارات في هذه الحملة. اللي بيحب يشارك ان نحول هذا الدرج الى درج نموذجي بنوع من الاستدامة،
0: حلو،
2: ونحوله نسميه لدرج الورود، وبنطلب طبعا من احبتنا في البلدية زي ما حكينا بالسابق الارتقاء بالبنية التحتية لجمع النفايات. اذا متذكر احنا طلبنا نحط سلال،
0: مظبوط،
2: سلال البلدية بعد شهرين من الفترة الماضية، ولكن للأسف سرقت هذه الأسلال.
0: هاي المشكلة.
2: فاحنا بدنا نواجه

0: بس اجي اغني.
1: بعدين يوم بيوم ان شاء الله الافراح في دياركم تدوم، مش برنامجكم هيك
0: يوم بيوم؟ صحيح ان شاء الله. يا
1: انا بحب الزجل، وان شاء الله بنعملكم زجليه هيك.
0: موافقه.
1: واهلا وسهلا بالجميع.
0: موافقه
1: الافراح عند في ادراج نابلس كلها ان شاء
0: يا
1: الله.
0: يا عقبال الادراج العزبيه هلا. الله يسعد لي هالصباح دكتور.
1: شكرا.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا. صباح الورد. هلا فاصل وبعد او اذا بدك نكمل على اللايف بس نستقبل ضيفتنا. ايه يلا خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل بنرجع وبنكمل ما تبقى من البرنامج. خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. اليوم مستمعينا احنا رح نطرح موضوع الصراحة جدا مهم، يعني كمان يمكن قليل ما انه نسلط الضوء على هذا النوع من المواضيع، ولأنه جديد بالطرح الجديد هيك بده منكم شوية تركيز، بس الأكيد إنه إحنا رح نحكي بلغة كتير بسيطة. اليوم رح نحكي كيف إحنا نقدر نوفر الطاقة وكيف نخفض من التكاليف. عشان إحنا نوفر طاقة ونخفض تكاليف، بالبداية بدنا نعرف إشي اسمه يعني تدقيق الطاقة وشو الهدف من إجراءه، وأكيد مش أنا اللي رح أجاوب على هاي النوع من الأسئلة. اليوم رح تنضم لنا المهندسة رولا عبد الحق، وهي مهندسة طاقة ومديرة ومدققة طاقة معتمدة من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية. رح نحكي أكثر عن الموضوع ونتعرف ونعمل شوية توصيات لإلنا كأفراد ببيوتنا، إذا في مجال لمؤسساتنا إلا الصغيرة كمان. صباح الخير.
1: صباح الورد. هلا
0: أهلا وسهلا فيكي، كيف أصبحتي؟
1: تمام الحمد لله.
0: دائما وأبدا. شوي نعلي الصوت. حبي شوي المايك مثل ما بتحب الهندسة.
1: تمام.
0: اليوم عم نحكي يعني موضوع جديد.
1: صحيح.
0: اللي هو تدقيق الطاقة وشو الهدف منه. بس قبل ما نفوت بكل هاي التفاصيل، شو تدقيق الطاقة؟ شو يعني تدقيق الطاقة؟
1: تمام. تدقيق الطاقة بشكل عام هو مجموعة من الفحوصات بنعملها، فحوصات هندسية لأي منشأة موجودة بتستهلك طاقة، سواء هاي الطاقة كانت كهربائية أو غيرها. بنعمل هاي الفحوصات، بنحدد أماكن هدر للطاقة، يعني أماكن أنا بستخدم فيها طاقة بس أنا ما لازم أستخدم فيها هون الطاقة، أو قاعدة عم بضيع كهرباء على الفاضي خلينا نحكي. فبس نحدد هاي الأماكن بنعمل فرص توفير، اللي هي عدة إجراءات منخبر فيها صاحب المنشأة إنه لازم يعملها، عشان بس يعملها بشكل تلقائي الفواتير رح تتخفض ورح يصير في عنده هدر قريب من الصفر.
0: طب ايش هي الاماكن اللي احنا بنهدر فيها طاقه؟ مثل شو مثلا؟
1: اي مستهلك للطاقه فيه هدر للطاقه.
0: اي مستهلك للطاقه
1: يعني بنحكي عن اناره او بنحكي عن مصنع فيه ماكينات ضخمه. يعني اي مستهلك للطاقه
0: فيه هون عندنا مستهلك للطاقه مثلا،
1: مثلا
0: انا بس اقرب للناس.
1: أكيد طبعا.
0: عرفتي
1: مثلا هون خلينا نحكي انه في عندنا هون بالاستوديو عندنا اناره، عندكم لابتوبات وكمبيوترات، كل هدول مستهلكات طاقة، هدول بيستهلكوا كهرباء. لكن هل إحنا بنستخدمهم بالطريقة الصح بدون ما نهدر هاي نهدر كمية؟ يعني في هادر أكيد، يعني كيف؟ ما في إشي 100%.
0: يعني هون إيش الهادر؟ يعني أنا حاطة مثلاً بشحن وهو مثلا فيه شحن مثلا هيك
1: ممكن بصير الشاحن طول ما هو مشبوك في البريز قاعد عم بسحب كهرباء.
0: اوكي. يعني لما يكون شاحن لابتوبي مثلا مفلل لازم انا مباشرة اقيم، وبالتالي انا بقلل هدر، وهيك بالبيوت.
1: وبالبيوت 100%. الإنارة مثلا ما بعرف كيف، لازم أفحص، بس ما بعرف إذا هاي الكمية من الإنارة كافية ولا كتيرة مثلا.
0: أوكي.
1: أنتوا مثلا إذا خففنا منها شوي رح تتأثروا، رح تبطلوا مرتاحين ولا تمام؟
0: حلو. يعني وجود مثلا البريز بالكهرباء مثلا الوصلات اللي بنحطها بتهدر طاقة ولا لا؟ أو أنا مش حتى لو ما كنت مستهلكة
1: 100%،
0: هي وجودها بحد ذاته هدر.
1: شاحن. صحيح.
0: يعني احنا كتير بنشوف الناس بتترك الشواحن عم تشحن كمان هذا يعتبر هدر.
1: يعتبر هدر. صحيح.
0: تمام. اذا خليني اقول شو الهدف اذا على هيك من اجراء هذا التدقيق، يعني شو انا بستفيد
1: على كل المستويات؟ في اذا قمنا بفحص المنشأة هاي ولقينا انه في عندهم هدر للطاقة باي شكل من الاشكال، احنا بشكل تلقائي بنقدر نحصل على توفيرات. في توفيرات بنحصل عليها ب يعني خلينا نحكي تصرفات بشرية بسيطة، زي انه نقيم الشاحن على هذا بوفر تقريبا لحد 15% من الفواتير. وفي ليفل عالي اللي هو للشركات والمصانع والاماكن الكبيره، بنعطيهم مجموعه من الاجراءات بيعملوها لاي ماكينه عندهم، او اي مثلا كومبريسر، اي مبرد، اي تدفئه او تكييف نظام كامل. بيعملوا إجراءات معينة ممكن نوصل فيها التوفير ل 25% من الفاتورة لحد 40% إذا عملنا استثمارات.
0: حلو حلو. طب خلينا نطبقه هيك شوي كمان على بيوتنا.
1: أكيد.
0: كيف إحنا هلأ بالبيوت مثلا؟
1: بالبيوت في كذا يعني كذا جانب. أول جانب خلينا نحكي عن الإنارة. كلنا نعرف إنه لمبات الليد هي الموفرة والكل صار يبدل لمبات الليد وكذا. بس هذا إشي كتير، هاي خطوة كتير ممتازة وفعلا لمبات الليد كتير بيوفروا. بس منقدر نعرف كمان إنه لمبات الليد مش كلها نوعية جيدة. فلازم نتأكد من نوعية الليد. لأنه اللمبة نفسها معها إشي اسمه درايفر. هذا الدرايفر إذا كان نوعيته رديئة بيخرب بسرعة. فأنا ما استفدت من الخاصية الليد اللي هي بتعيش معي سنوات واستهلاكها بسيط. بالإضافة إنه هذا الدرايفر كمان ما بيتحمل حم. فإذا كنت حاطته في مكان كتير حامي درجة الحرارة عالية برضو رح يتعرض إنه يخرب. فلازم نتأكد إنه نوعية الليد اللي إحنا بنستخدمها تكون ممتازة. كمان بالبيوت لما نيجي نشتري الأجهزة زي الغسالة الثلاجة لازم نتأكد إنها تصنيفها عالي A plus أو A plus أو يعني تصنيف عالي. هذا إشي كتير مهم ما بنستهين فيه، عن جد بيأثر
0: بوفر
1: بشكل كبير. كمان الثلاجات بشكل خاص خلينا أحكي عنها. الثلاجات اللي القديمة اللي عمرها 15 سنة هي كارثة عن جد في الدور. يعني تبديل الثلاجة لحاله ممكن ينزل من فاتورة الكهرباء 150 شيكل
0: عن جد
1: بكل بساطة. إذا كانت كتير قديمة
0: إذا لها عمر يعني عمر قدي نعطيها قدم مثلا 15 سنة ما بعد
1: 10 سنوات كمان هالأيام لأنه تطور سريع
0: والله هالنقطة كتير مهمة. طيب يعني مهندستنا رولا خلينا نشوف، طب شو أنواع مصادر الطاقة اللي بيشملها هذا التدقيق؟
1: نعم.
0: مثل شو؟
1: إحنا بالشركة بنشتغل على كل أنواع الطاقة. أوكي. سواء كانت كهربائية أو فرضا في استهلاك للغاز الطبيعي أو في السولر ديزل، أي نوع من أنواع الطاقة ممكن يتم استهلاكها في هاي المنشأة إحنا منركز عليه ومنشوف إذا فيه هدر. يعني مثلا خلينا نحكي بالنسبة للسولر، إذا كان في عندنا مصنع أو شركة عندها أسطول شاحنات توزيع أو غيره، هذا السولر اللي بتستهلكه هاي الشاحنات بنقدر نعمل عليه تدقيق. بنقدر نشوفه إذا فعلا هم بيستهلكوا الطاقة بهاي بالطريقة الصح أو بنقدر نخفف منها.
0: أوكي. طب وتدقيق إذا إحنا عملنا سواء بالمنشآت أو ببيوتنا، لأنه على ما يبدو بنقدر نعمله ببيوتنا كمان، قديش بيساعد إذن على أريد أنت أعطيتي مثال الثلاجة، قديش بيساعد على تقليل التكاليف للفواتير الشهرية؟ أنت مثلا قلتي إذا بدلنا الثلاجة خاصة إذا كانت قديمة، هون أنا بدي أقلل من فاتورتي بالدار
1: ممكن أوصل.
0: فكيف هذا الإشي بيساعد كمان حتى بالمنشآت إذا كانت الأجهزة كتير قديمة برضو؟
1: 100% يعني أي منشأة العمر الجهاز فيها كبير إحنا منوصي إنه يتم تبديله. بهاي الطريقة ممكن نوصل للتوفير ل 40% من الفاتورة النهائية.
0: أوكي. في أنواع مباني أو منشآت معينة نقدر نجري فيها تدقيق الطاقة، ولا كل مبنى عادي كل منشأة عادية؟
1: تدقيق الطاقة إحنا بنقدر نجري على أي مبنى، لكن المباني اللي عن جد بتستفيد منه كإجراءات هندسية كاملة مع فحوصات وأجهزة وكذا هم المصانع، المكاتب الكبيرة. يعني نحكي عن شركات فيها 3-4 طوابق مكاتب فيها تدفئة وتكييف عالي،
0: يعني مجمعات مثلا. هون لازم نعمل تدقيق طاقة.
1: صحيح. احنا كلنا عملنا هون في المجمع دراسة أولية للكراجات اللي تحت. المجمع
0: السيرفيس.
1: صحيح. وكانت تجربة كتير حلوة، وفعلا احنا ما كملنا بلا مرحلة تانية، ولكن لقينا انه في هدورات كتير
0: في هدر للطاقة. طيب هلا احنا عملنا التدقيق ويعني حاولنا منوفر بالطاقة على هيك شكل هالبيئة رح تستفيد صح؟
1: طبعا 100% اكيد. احنا بنعرف انه الكهرباء بشكل عام عندنا من مصادر تقليدية اللي هي الفحم الحجري او الغاز الطبيعي حسب شو طبيعة التوليد. بالتالي هاي المصادر التقليدية هي اصلا بتأثر على البيئة، CO2 بتأثر على الاوزون، على الاحتباس الحراري. فاحنا اي كيلووات صغير من وفرة احنا بنكون قاعدين عم نساعد البيئة بانه بنخفف من الانبعاثات.
0: طب يعني مهندستنا رولا، هل خليني اقول هيك انه يعني تدقيق الطاقة هل نقدر نعتبره خطوة مهمة مثلا قبل ما ابني بيت، قبل ما استثمر بمشروع معين، قبل ما يكون عندي منشأة مثلا؟ يعني هل هذا الاشي مهم؟
1: صحيح.
0: كيف؟
1: تدقيق الطاقة ممكن ينعمل لأي منشأة حتى لو المنشأة مش موجودة أصلا.
0: هذا هو سؤالي، بقدر أعملها قبل ما أبني؟
1: صحيح بالعكس. كتير مهم وكتير أسهل أني أعمل لمنشأة مش مبنية. أنا في خلال البناء بقدر أعطي يعني تيبس للمهندس المدني كيف يصمم هذا البناء، إيش العوازل اللي يستخدمها في الجدران مثلا. يعني كمان في منشجع كمان يكون في غطاء نباتي حوالين الأبنية، بتساعد كتير في أمور التدفئة والتكييف وهاي التفاصيل.
0: يعني بس حبيت الفكرة إنه إحنا بنقدر نعمل تدقيق الطاقة حتى قبل ما نبني.
1: صحيح.
0: بالمكان. حلو جميل. طب حتى ببيوتنا بنقدر نعمل قبل ما نختار بيت وكذا ولا؟
1: أكيد 100%.
0: بلزم البيت إنه يكون عندنا تدقيق طاقة؟
1: أكيد. يعني أي حدا بحب فاتورته ما تكون
0: عالية.
1: عالية يعني لما نحكي عن فواتير 500 شيكل و600 شيكل رقم يعني مش شيء بسيط.
0: صحيح. طب إحنا عم نحكي تدقيق تدقيق، طب وأصلا كيف بيصير التدقيق؟ يعني هل في هذا عبارة عن جهاز معين؟ هل مثلا أنتوا بتيجوا على الموقع بتعملوا مسح بتكشف يعني كيف يعني بتفحصوا؟
1: نفحص.
0: كيف؟ هل في جهاز معين؟ كيف بصير أصلا التدقيق؟
1: إحنا عنا مجموعة من الأجهزة بنستخدمها في التدقيق. كل جهاز له خصوصيته. يعني عنا أجهزة لها علاقة بالكهرباء، الأمانات.
0: أوكي.
1: نفحص الأمان بشكل رئيسي كذا. كمان بنفحص درجات الحرارة في المكان أو في الأجهزة إذا كان في درجات حرارة عالية بتأثر على التدفئة على التبريد. كمان نفحص شدة الإنارة، نفحص تسريبات اللي من النوافذ والأبواب.
0: حلو.
1: نفحص
0: حلو.
1: كمان الاحتراق، كفاءة الاحتراق في البويلرات الصناعية. فهي عبارة عن مجموعة أجهزة بتعطيني معلومات وأرقام، أنا هاي الأرقام بحللها وبتأكد إنها هي مزبوطة أو مش مزبوطة.
0: جميل جميل جدا. طيب هل في هيك توصيات بنقدر نعملها مثلا ببيوتنا لنقلل من هدر الطاقة مثلا؟ تكون فواتيرنا على الأقل قليلة. إحنا هل عندنا تصرفات مغلوطة أصلاً بموضوع الطاقة ولا كيف؟
1: يعني في أشياء يعني الناس ما بتعتبر إنها مهمة لكن هي عن جد بتأثر.
0: مثل؟
1: يعني خلينا نحكي عن التدفئة والتبريد.
0: يل.
1: في البيوت.
0: يل.
1: يعني أو في المكاتب حتى.
0: يل.
1: يعني لما تكون درجة الحرارة الخارجية خلينا نحكي 35-37 مثل هالأيام، ما في داعي نحط المكيف على 16. المكيف على 16 أول إشي عمره ما رح يوصل درجة حرارة الغرفة ل 16. يعني رح يكون إشي كتير مجهود كتير عالي على المكيف ورح يضله شغال من أول ما نكبس كبسة الأون لحد ما نكبس كبسة الأوف، ما رح يرتاح. والمكيف هو مصمم إنه يرتاح أصلاً. وما يضله يستهلك طاقة على طول التشغيل.
0: أدى الحرارة المناسبة.
1: حرارة الهيومن كومفورت خلينا نقول، الحرارة الناس بتكون مرتاحة فيها بين 18 و24. فصيفاً لو كانت المكيف على درجة حرارة 24 أنا متأكدة إنه جميع اللي بالغرفة رح يكونوا مرتاحين. طبعا اذا كان حجم المكيف مناسب للغرفه.
0: اكيد طبعا. اوكي.
1: اما بالشتاء مثلا لو حطينا المكيف على 20 كمان الجميع رح يكون مرتاح.
0: بكفي.
1: كافي. وعن جد رح يكون في فروقات كتير كبيره في الفواتير. اي درجه حراره زياده انا بدي ابردها او بدي اسخنها بتفرق معي بالفاتوره بشكل كتير كبير. كمان لازم نتاكد انه مش طول ما أنا فاتح المكيف وأنا فاتح شبابيك الدار أو أنا فاتح أبواب الغرف، كتير مهم نتأكد أن الأبواب مسكرين تمام، الشبابيك مسكرين تمام، وكمان الجلد اللي حوالين الشبابيك تمام وضعها. كمان كتير بأثر حتى لو يعني
0: صغير.
1: من سنتي ممكن يأثر كتير بالفواتير.
0: حلو
1: يعني.
0: حلو. هو اصلا لما بنشتري هاي الاجهزه هيك مش عارفه خطر لي هذا السؤال، خليني اقول هل في اجهزه موفره واجهزه مش موفره؟
1: صحيح،
0: يعني في شيء ممكن بقدر انتبه له مثلا؟
1: اكيد اللي هي زي ما حكيت لك
0: الاي والاي بلس على كل الاجهزه الكهربائيه،
1: صحيح للاجهزه المنزليه. خلينا نقول كمان في شغله للمكاتب مثلا الكمبيوترات طابعات، في شيء اسمه انرجي ستار. انرجي ستار اذا الكمبيوتر هذا حصل على اشاره الانرجي ستار، هي عباره عن نجمه مكتوب جنبها انرجي ستار، بتكون لزقه على الكمبيوترات.
0: بدور على كمبيوتري هلا
1: طيب او على الطابعات. فالمكاتب يعني هذا شيء كثير مهم انه يتاكدوا انه هاي فعلا هاي الاجهزه محصلة على الانرجي ستار او لا.
0: حلو، يعني هيك خليني اقول قبل ما اختم، مهندستنا رولا لكل شيء له بديل او لكل شيء انا بقدر اكون يعني في توفير او حذره بشرائه، صح؟
1: طبعاً.
0: على مستوى الاجهزه
2: انا بدي ادخلكم مداخله.
0: يلا تفضلي.
2: هلا كل الشيء اللي بدنا نعمله، اذا ما اسمعي لانه يعني انا بحكي لك بجيب الشغل. هلا اذا ما كان الانسان هو عنده هاي الصفه ما رح يعملها، يعني بتعرف انغام يعني
0: توفير
2: لازم تكوني يعني حاطه ببالك انه عن جد انه انا بدي اوفر. هلا انا شو كنت بحكي لك، الواحد لو بكون الاشي لإله بيهتم فيه اكثر ما يكون الاشي
0: للغير.
2: يعني انا مثلا يعني الاذاعه مثلا لإلي، فانا كثير بنتبه انه يا ماشي بتشعل وكيف كذا، بس انه ما ينترك بوقت وما يكونش في حدا بنتي، يعني بحب انه ادير بالي. بحكي الانغام بالشتاء كان في لي معامله باحد الوزارات بالشتاء، بقول لها انغام طلعت على رحت يعني على

0: الهدر بالطاقة.
1: يعني فإذا ما كان الواحد بخاف على المال العام زي ما بخاف على ماله
0: على الفاضي
1: ما رح نعمل
0: بالضبط
2: لقدام، ممكن نفقد هاي الكهرباء بسبب تصرفاتنا هاي اللي هي كيف ما كان.
0: هلا هذا هلا قبل ما اختم سؤال اجا سابق، يعني عن جد لما قلتي ممكن نفقد الكهرباء وقتها شو ممكن نعمل اذا فقدنا الكهرباء؟
2: يعني الوضع رح يكون عن جد صعب.
0: صعب
2: يعني
0: صح؟
2: صراحة الواحد بفكر بأهل غزة اللي فقدوا الكهرباء طبعاً وبيشوف إنه فعلاً حياتهم صارت كتير صعبة.
0: يعني نبحث عن بدائل.
2: يفتشوا بأي طريقة وكمان ما حصلوا على الرفاهية اللي إحنا حاصلين عليها.
0: طبعاً طبعاً. هيك نصيحة ختامية مهندستنا رولا فيما يتعلق يعني عن جد كيف نوفر طاقة وعن جد كيف نخفض هاي التكاليف، هيك شو النصائح اللي ممكن نقدمها؟
2: كتير مهم إنه ننتبه على كمية الطاقة اللي نستهلكها في أي مكان إحنا منتواجد فيه، لأنه هاي موارد إحنا ما منتحكم فيها، إحنا ما عنا لا إنتاج، إحنا كل اللي بإيدينا إنه منوزع شوية هالكهرباء اللي واصلتنا، فكتير مهم إنه إحنا نحافظ عليها. وصح في صار توجهات للخلايا الشمسية وهيك بس عشان هي استثمارات عالية أنظمة الخلايا الشمسية، حلو إنه نبلش في إنه نتأكد إنه إحنا صرفنا الكهرباء في مكانه وعلى الأد ومش عنا صروفات زيادة نيجي نغطيها بالخلايا الشمسية ونعمل استثمارات عالية فيها.
0: ناخد الاتصال. طيب معنا اتصال.
3: ألو السلام عليكم.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا.
3: والله إجت على اللبة وهي بتحكي على الكهرباء وسحب الكهرباء. في أمرار سحب الكهرباء في داخل البيوت خصوصا في البلدة القديمة بحكي لك إياها. إنه في داخلها الحيطان رطوبة والكهرباء اللي أمرار بتنسحب أكثر من فاتورتها من رطوبة اللي في الحيطان. هذه إحنا من سنين منعاني فيها، فكان يحطونا خشبة ويحطونا إياها على الواجهة منشان تعزل. اليوم لما صلحوا عملوا صيانات ومشون على الطريقة الحديثة دخلوا الأسلاك لجوة الحيطان. يا عمي الناس كانت من زمان ذكية وفصحى وعارفة شو تعمل، أتحطوناش إياها في قلب الحيطان، عندنا رطوبة وفي عندنا ناس مرضى عندهم ربو، يعني اللي عنده ربو بداش يكون عنده ربو سلك الكهرباء من رطوبة اللي محطوط بالحيطان، خلونا إياها على برا. احنا بنعرف كل شغلنا، ما كانوا هينا بندفع ضريبات بنعرف كل شغلنا. بايام الشتاء الواحد غصب عنه بده يكون بردان وعنده اطفال وفيش منقل وفيش كاز، بدك تضطر تحط الصوبه، كيف بقول لك عليك 400 حسب حاسب صاحبتي، والله طول اسم الله عليك ولا عيش نتدفى، ولادتنا صغار عيش يتدفوا، يعني وين نروح؟ وبرده سقعة، اعملوا لنا رحمه لداخل البيوت، قال ما فيش رحمه الدفع قبل الرفع ولا حتى رحت حاسبتي. يا عمي ما بصير هيك، تطلع على فواتيرنا لما نكون دافعين احنا اول باول، اكرمونا اكرمونا، في ناس عليهم الوف مؤلفه بتقول لك لا حدا حوش بندفعش، فاللي احنا اللي بندفع بنقطع عن قوتمنا منشان ندفع هذه الفواتير وتروح تراجعي فيها بردوش عليكي. فهذه الكهرباء هي ناهبتنا نهب. يعني المسخم اللي بالظروف اللي احنا فيها، يعني الفاتورة عمالي بفضل أدفع فاتورة الكهرباء ولا أدفع فاتورة المية، شوفوا لوين. لأنه إذا تكومت علي الكهرباء شهرين وثلاثة بصير أصيح وما بقدرش أدفعهم. بعدين في عنا الموظف البلدية أمرار لما بيجوا على البلد في بعض ناس بكونوا ما ساحبين الكهرباء من يعني من العام من الأمان العام، هو مشعلين الدار والكهرباء والدراج والحيطة والأبواب، يعني هدول منين بيجيبوا كيف بيدفعوا؟ وفي ناس باخذوا من أسلم من ساعات الناس بالأسلاك وبشوف الأمرار شو اسمه الموظف بقول لك أنا ما بقدر أحكي. يعني بده يحافظ على نفسه، ليه ما بتقدر تحكي وحافظ على نفسه وعاد بسحب مننا؟ احنا منقول ما بنسحبش أطاريتك في ايد خفية بتلعب وتسحب من الكهرباء. يعني هذا برضه لازم يكون في دائما جولة على البلد، جولة على المحلات، جولة على هوني. احنا الحمد لله انا بيني وبينك صاحية كل يوم بعرف بتأمن على اماني وبعرف مين بلعب فيه وخليته بالذات ساعة وخليته ايش تنسحب. فيعني بس احنا انا ذكية بفهمها بقول ليش اقتل علي بقعد بقيس. اما مسخم الغلبان بقول لك شايفة يا معنا والله العظيم ما سحبنا ايش طالع علينا كذا كذا ليه شو بتسحبي شو في عندك؟ يعني مرة لما طلع

0: 416 طلع لو عندي مزرعة دجاج ما سحبتها.
1: بعين
0: شوفي
1: الله.
0: لوين
1: بعين الله.
0: هذه كمان فيها السرقة والسكوت على السرقة نفس الفيلم اللي بتدفعوه للناس اللي بيكون مش ساحب ما يعطيكم اياه على شهرين فاتورة تانية دلة مش حد من شان يدفع الفاتورة. ما بيصير هذا الحكي. الكهرباء حلوة وناس ومن كله ولازم في يكون في يعني يعطوا مساهمة لستات البيت يعملهم دورات انه مش كل شيء كهرباء. الموقع اللي مش قاعدة فيه خدمت فيه تقطع الكهرباء اسحب الفيشات او نزل امان بتخاف ترجع لك الكهرباء فجأة بتعرق لك كل الدار. انتبه وانت بدك تحط شاحنك على البيرفون تقولي حطيت راسه نمت يقع وانت نايمة شو بعرفك. ما بدهم توجيه يا عمي سايقينها بهبلهم. فهذه بتمنى من المهندسة ان هي تعمل قراءة يعني يعملوا برنامج او ينزلوا بوسترات ويحطوها في جمعيات او في اي موقع ان الواحد يلفت انتباه يقرا شو عيوبه وياخذها معاه البوستر على بيته يفهم اهل داره واللي حواليه.
1: اها ان شاء الله ولا يهمك ان شاء الله.
0: فهذه لانه انا شوف اقول لك انا عندي سكانت عندهم جوز تعرفها شادي قمحي كهرباء كنت تحدث عنها تقول لي لازم الانتباه من اهل البيت. قلت لها مش كل اهل البيت اذكياء. يعني وبعدين فيش بيت ما فيش فيه ادوات كهربائيه لان اغلب الاوقات الست موظفه برا بدها تلحق تخلص لما بدها ترجع بدها تضطر يكون في البيت اجهزه كهربائيه بس يكون بعائل استعماله. بعين الله.
1: بعين حبيبتي يسعد لي هالصباح.
0: صباح
1: اهلا وسهلا. هيك مهندستنا بقال من دقيقه في تعليق على الكلام
2: عشان هيك كتير مهم مشكلتهم أكتر بالعزل الجدران وأكيد بتخيل في نوع من أنواع الترميم لازم يتم للجدران خصوصا في
1: البلد
2: في البيوت القديمة يعني إشي طبيعي. وفعلا كتير مهم أنه ننتبه على تصرفاتنا داخل البيت عشان
1: نعمل تقليل ونعمل خفض بالتكاليف ونوفر الطاقة على قد ما نقدر. شكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم المهندسة رولا عبد الحق مهندسة طاقة ومديرة ومدققة طاقة معتمدة من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية. شكرا للجميع. لهون بنكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في موجزاً لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. حذرت الأمم المتحدة اليوم من تفشي واسع وسريع لمرضى جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. واصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف لمواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز الإيواء. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في عدة محافظات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، واعتدى مستوطنون على الممتلكات الفلسطينية في جنوب نابلس باقتلاع أعمدة الكهرباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلس الناتو في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. من المنتظر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه المنصب في وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون، وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدا أمنيا وأحداثا دراماتيكية على أكثر من جبهة. تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر غارات جوية وعمليات نسف واستهداف للبلدات الحدودية في وقت تتزايد فيه الضغوطات السياسية والدبلوماسية لإحياء مسار التفاوض بين الجانبين. قلبت بطلة العالم الأرجنتين الطاولة على مصر وفازت عليها بشق الأنفس بثلاثية مقابل هدفين، بعدما كانت متأخرة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة قبل الأخير للدور الثمن النهائي من المونديال. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، نشير إلى المربع سالك، سرة سالك، عورتة سالك، ودير شرف سالك، جميع هذه الطرق أيضا سالكة من بورين وبيت فوريك أيضا. مستمعينا الكرام، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات مش ملحق.
1: بسيطه، على بنكي بلحظه بتحول باي عمله بافضل الاسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه لعبه
3: بس هيك؟ رح اخدك على احلى محل العاب.
2: بدي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه،
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم. الساعة الآن 1:00 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. حذرت الأمم المتحدة اليوم من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. واصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في عدة محافظات بالضفة الغربية تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، واعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس باقتلاع أعمدة الكهرباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلس الناتو في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر غارات جوية وعمليات نسف واستهداف للبلدات الحدودية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية لإحياء مسار التفاوض بين الجانبين. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي فيه دبلن قدما نحو تبني أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددا في هذا الصدد. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، بيت فوريك سالك، سرة وعورتة وبورين والمربع ودير شرف، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: الأرصاد في درجات الحرارة
4: حتكون
3: الأجواء.
4: حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 8 تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. قصف ونصف منازل واستهداف للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. والاحتلال يصعد من هدم المنازل بالضفة والقدس ويهدد مدرسة بالخليل. وموجة حر شديدة تهدد القارة والصحة العالمية تحذر من كارثة والشيكح. ونتابع في الثانية أيضا آخر التطورات الميدانية. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مركز معلومات وادي الحلوة في مدينة القدس بأن 112 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم في القدس المحتلة ومحافظة الخليل أيضا، مستهدفة منازل ومنشآت فلسطينية، في وقت تواجه في مدرسة الرفاعية قرب بلدة يطا خطر الهدم بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف المقرر لوقف القرار. كانت قوات الاحتلال أيضا قد هدمت منزلين في بلدة سور باهر جنوب شرق القدس، وكذلك في بلدة إدنا غرب الخليل بعد اقتحام المنطقتين برفقة جرافات وآليات عسكرية. نشير أيضا إلى أن المدرسة المقرر هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كانت قوات الاحتلال قد أمهلت مدرسة الرفاعية في بلدة يطا بالخليل 14 يوما لتنفيذ هذا القرار بعد رفض المحكمة طبعا الاستئناف الأخير. هذه المدرسة تضم حوالي 150 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى الصف السابع، هي قد تأسست عام 2016. نشير هنا إلى أن العديد من الحقوقيون يرون أن استهداف المدارس خاصة في مسافر يطا وجنوب الخليل يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تقليص مقومات الحياة ودفع السكان لمغادرة المنطقة هناك تحديدا. بحسب معطيات مركز معلومات فلسطين معطى، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 6856 انتهاكا في الضفة. كذلك وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال ل 341 عملية هدم منذ مطلع العام الجاري.

ونتابع أيضا في الثانية لهذا اليوم نتحدث عن قصف ونصف للمنازل واستهداف للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إذن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار متواصلة وسط تصعيد ميداني متكرر مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق عدة، ما يزيد من هشاشة التهدئة ويعمق أيضا من معاناة المدنيين في قطاع غزة. هذه التطورات تأتي طبعا في ظل استمرار الانتهاكات لوقف إطلاق النار الذي كان وقع بالعاشر من أكتوبر للعام 2025. نتحدث عن خلال 24 ساعة ماضية تم تسجيل حوالي 16 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نتحدث عن استشهاد 6 فلسطينيين. نتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة خاصة منذ سريان وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1000 شهيد، إضافة إلى حوالي 3474 مصاباً.

أيضا مستمعينا الكرام، في الثانية لهذا اليوم نتحدث عن أن إيرلندا قامت بحظر استيراد بضائع منتجات المستوطنين في الضفة والقدس أيضا.

0: إذن كان من المقرر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل اليوم في زيارة رسمية هي فعليا الأولى منذ أن تولى المنصب في وزارة الدفاع الأمريكي. هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدا أمنيا وأحداث دراماتيكية على أكثر من جهة. ولكن قبل قليل كان الحديث أن وزير الحرب الأمريكي لغى هذه الزيارة والتي كانت من المقرر أن تكون اليوم. الإعلام الإسرائيلي فعليا يتحدث أن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال ضد إيران في ظل تجدد التصعيد العسكري. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: وصول وزير الحرب الأمريكي إلى إسرائيل اليوم، تم إلغاء هذه الزيارة وفقا لوزارة الإعلام الإسرائيلية، والتقديرات بأنها بسبب التوتر مع إيران في هذه الأثناء. ولكن في المقابل إسرائيل تقول بأنها تستعد لأي سيناريو، لا سيما ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل تراقب ما يجري. وأيضا موقع والله الإسرائيلي نقل عن مصادر أمنية بأن يعني تراقب أن إسرائيل يعني مستعدة لعودة الحرب مجددا أو لاستئناف القتال، ولكنها من جهة يعني يتحدثون عن تأجيل أو إرجاء أو إلغاء هذه الزيارة التي كانت مقررة اليوم من قبل وزير الحرب الأمريكي. إذن إلغاء لهذه الزيارة استعداد في إسرائيل لإمكانية استئناف القتال، ولكن هذه الاستعدادات تأتي في سياق التوقع الإسرائيلي وليس بناء على معلومات، لأنه حتى هذه اللحظة تقدر إسرائيل أن ترامب معني بإنهاء هذه الحرب أو الذهاب إلى ضربات محدودة قد تستمر لأيام قليلة.
2: نعم أحمد، ماذا بخصوص أيضا ما رشح حتى الآن من مواقف جديدة فيما يعنى بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
1: نقل موقع والله الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إيران تصر حتى هذه اللحظة على إدراج حزب الله في اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها تواجه رفضا أمريكيا وإسرائيليا بهذا الشأن. هناك جلسة أو جولة سادسة من المفاوضات ستعقد الأسبوع المقبل. حتى اللحظة إسرائيل تقول بأن الجلسة ستعقد في روما العاصمة الإيطالية، ولكن هناك رفض لبناني لعقدها في روما. ولكن نتحدث عن جولة سادسة، ست جولات من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وحتى هذه اللحظة لم تنسحب إسرائيل من المناطق المتفق عليها وتصر على بقاء قواتها في داخل الجنوب اللبناني، وتحاول حتى التدخل في تركيبة الجيش اللبناني، إذ سلمت إسرائيل قبل أيام بحسب هيئة البث الإسرائيلية قائمة بأسماء ضباط رفيعي المستوى في الجيش اللبناني ترفض تواجدهم في الجنوب اللبناني، والادعاء الإسرائيلي بأنهم يسربون معلومات لحزب الله. إذن إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان عبر احتلالها لما يقارب 5% من مساحة لبنان. تواصل العملية العسكرية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مهاجمته أحد عناصر حزب الله في بنت جبيل، ويتحدثون عن استمرار تمشيط المناطق التي تحتلها إسرائيل، ما يعني أن الاتفاق حتى هذه اللحظة تنفذه إسرائيل بما يروق لها، تنفذ النقاط التي تستفيد منها، ولكن النقاط المعنية بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين حتى هذه اللحظة لم تطبقه إسرائيل على أرض الواقع.
0: إذن أيضا يا مستمعينا الكرام، نتحدث في برنامج الثانية لهذا اليوم عن استمرار العدوان الإسرائيلي أيضا على لبنان فعليا، وهناك تطورات، ومن المتوقع أن يكون زيارة للرئيس اللبناني للقاء ترامب في 21 من تموز للشهر الحالي فعليا. ونتحدث أيضا عن انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار أيضا في لبنان، و نتحدث عن أن الاتفاق الإطاري الذي وقع فعليا هو يواجه الآن تحديات ميدانية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير. إذن انتهاكات إسرائيلية في جنوب لبنان متواصلة، ونتحدث أن الاتفاق الإطاري يواجه تحديات ميدانية. نتحدث عن عمليات نصف واستهداف أيضا للبلدات الحدودية في وقت كما قلنا سابقا تتزايد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية لإحياء مسار التفاوض بين الجانبين.
3: جنوب لبنان مستمرة، غارات كثيفة، نسف منازل، وتوغلات برية، خروقات بائنة لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل. هذه تبعة اتفاق يمنح تل أبيب شرعية البقاء على أرض الجنوب، يقول عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب إيهاب حمادة، ويحمل السلطة اللبنانية مسؤولية تواتر هذه الانتهاكات. يحدث ذلك في وقت لا يزال فيه الحديث عن جولات التفاوض قائما وبرعاية دولية. سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر أعلن أن العاصمة الإيطالية روما ستستضيف الجولة المقبلة من المباحثات بين إسرائيل ولبنان يومي 15 و16 يوليو، خيار ترفضه لبنان وفق تأكيد مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي. المصادر تحدثت عن إبلاغ الجانب الأمريكي تمسك لبنان بإبقاء المفاوضات في واشنطن على أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو بالبيت الأبيض لتوضيح الموقف اللبناني. عون الذي أكد أنه يرفض لقاء نتنياهو في غرفة واحدة اعتبر أن على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لتحقيق تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، طلب سيحمله إلى ترامب في لقائهما المرتقب. أما نتنياهو فلا يزال في انتظار موعد بالبيت الأبيض لعرض ما يقول إنه تقدم في مسار السلام، وفي انتظار الموعد يواصل جيشه فرض منطق الأمر الواقع جنوبي لبنان.
0: هذا ما فيما يتعلق مستمعينا الكرام بالجانب اللبناني. كذلك فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الآن تواجه تصادمات إن صح التعبير، نتحدث عن تهديدات من قبل واشنطن لإيران، ونتحدث عن إيران التي ترفض هذه التهديدات. على سبيل المثال إن بدأنا مع دونالد ترامب يقول خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي اليوم تحديدا، قال إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين مرة أخرى. هذا في الجانب الأمريكي. وأيضا كان ترامب قد وضع العالم في حالة تأهب، والجيش الإسرائيلي أيضا مستعد لأي حرب أو تطور في إيران، وهذا ما كنا قد تحدثنا عنه سابقا. بالجانب الآخر إيران ترفض هذه التهديدات. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
4: والصعاب طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي تحيط به تهديدات متبادلة، ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقررا عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالبا الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
5: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
4: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحا بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوبا بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالا من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوبا بدرجة كبيرة من التهديد الأمني.
0: هذا فيما يتعلق بالشأن اللبناني وتطور المحادثات، وكذلك بالشأن الإيراني وتطور المحادثات، وهل نحن فعليا أمام استمرار أو عودة للحرب؟ هذا ما سوف تكشف لنا الأيام القادمة. ولكن الآن مستمعينا الكرام ننتقل لنتابع وإياكم آخر التطورات المتعلقة بالمونديال، بانتظار انضمام الدكتور سليمان العمد أيضا لتفاصيل أوفى عن الموضوع. إذن قلبت للأسف بطلة العالم الأرجنتين الطاولة على مصر وفازت عليها بشق الأنفس بثلاثية مقابل هدفين، بعدما كانت متأخرة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة قبل الأخيرة للدور ثمن النهائي من مونديال عام 2026. فعليا الفراعنة قدموا بالأمس مباراة فاقت الوصف، وهذا ما اتفقنا عليه جميعا. والدكتور سليمان، مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا.
6: مساء الخير الغامق وجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: شو الأخبار دكتورنا؟
6: والله صوتي رايح زي ما انت سامعة، قد ما صيحنا مبارح
0: المباراة. والله الكل يعني فعليا يعني دكتور نحكي شوي عن المباراة مبارح، وهل كان في عن جد ظلم تحكيمي دكتور ولا لا؟
6: طيب أول شيء أنا غام
0: ألف سلامة عليك دكتور.
6: الله يسلمك. أول شيء بدي أقول مرحبا للجميع وكل اللي بيسمعونا وبيشاهدونا الآن، وبالمناسبة هي طلابنا من كلية الشرف كمان موجودين معنا بيمثلوا عليكم.
0: أهلا وسهلا.
6: أهلا أنغام. ستي، إحنا المباراة مبارح زي ما أنتوا شفتوا هي كانت مباراة بالبداية كنا نتوقعها أرجنتينية من البداية، ولكن كان المنتخب المصري مصر على الفوز لأنه هاي المرة الأولى في حياته بوصل لهذه الدرجة، والأرجنتين كان يعني كان محرج من مباراة الرأس الأخضر قبل مباراة مصر، وبالتالي هن حاولوا يلعبوا بخطة مغايرة. وكلنا شفنا بشكل جماهير كبير بالمبادرة الحلوة اللي أطلقتها راديو حياة وبالشراكة مع بلدية نابلس، وكنا متواجدين وانت كنت متواجدة بمنتزه مال عبد الناصر في المدرجات بحضور كبير جدا جدا، والحمد لله خلصت بشكل نظامي، ولكن ما اكتملت فرحتنا بالتنظيم انه يفوز المنتخب المصري. كان هناك في تقدم للمنتخب المصري زي ما شفنا، وصد ركلة الجزاء لميسي، ومش سهل انه حدا يصد ركلة الجزاء لأفضل لاعب بالعالم، ولكن جرت الأحداث بصورة مغايرة عما احنا كنا بدنا. وهون انا لازم يعني نوضح للناس شغلة مهمة، سمعنا كتير عن قرارات ظالمة، سمعنا كتير عن حكم غير صحيح. انا بدي اقول لكم يا اخوان في شغلة لازم نعرفها، الفيفا هي عبارة عن مكان لحتى يعمل بطولات رياضية، وبنفس الوقت بدهم يكون هناك في مال، هناك في بزنس في الموضوع بين قوسين. فمن الطبيعي جدا ان هناك يكون في محاباة للفرق الكبيرة وللنجوم. لا رونالدو مش بالنهائي، وكمان ميسي مش بالنهائي، هاي تعتبر عدد اقل من المشاهدات، عدد اقل من البث الحصري الخاص في المباريات. فبالتالي كان هناك مش محاباة، لكن هناك في عبارة عن تحيز له علاقة بمساندة المنتخب الأرجنتيني من خلال عدم الرجوع للفار في الجول الثالث اللي طرد فيها صلاح مثل ما صار مع مصر في الجول الثاني. وكمان هناك ركلات، هناك كان في انذارات مستحقه للمنتخب الفرنسي بالمنتخب الارجنتيني، الحكم ما رفع الكرت الاصفر فيها. احنا قلنا كان هناك في تقصير من المنتخب المصري في الشوط الثاني، وتحديدا انهم هن شدوا في المباراه، صار هناك عصبيه زائده، صاروا بدهم يوصلوا للفوز، والارجنتين استطاعوا بخبرتهم وادارتهم لمباريات كبيره انهم هن يقدروا يفوزوا على عليهم للارجنتين لمصر. بس احنا بنقول انه هناك كان في ظلم، كان في ظلم، لكن كان يمكن التعامل معه من خلال تبديلات من مدرب، ممكن تصير من خلال عدم الافلات ميسي، وكمان التعامل مع الكرات العرضيه الطويله من خلال مدافع طويل القامه ممكن يكون، لكن جرت هاي القصص وهي بالاخر نصيب. احنا كلنا شفنا امبارح انه عدم الرجوع للفار كان واضح جدا. ممكن هذا الحكم الفرنسي اللي اصلا تاريخه مش كثير كويس، انا رجعت قرات تاريخه مش كويس هذا الحكم في الدوري الفرنسي، عمل اكثر من مشكله لانه هو فرنسي الجنسيه، مش عمره 37 سنه، احنا بنحكي عن حكم خبرته قليله في الملعب يدير مباراه من هالشكل، تحطم اعمال 120 مليون مصري بالاضافه لابصر كم مليون عربي كان يحضرها امبارح. فلكن احنا دائما متعودين انه يعني كل العرب وتحديدا الشعب اللي بيحب فلسطين بيكون مثل فلسطين، احنا ننهض بعد كل خساره، فنتمنى انه مصر يعني ما تنهار ولا تحبط، وان شاء الله المباريات القادمه اللي لها ببطولات قادمه تكون تحقق فيها نتائج افضل. المنتخب الارجنتيني ما استحق الفوز، مصر استحقت الخروج او خرجت مرفوعه الراس طبعا. كنا نتمناها مصريه اكيد، ولكن هي كره القدم المفاجات لابد انها الا انها تكون فيها.
0: طيب بكره يعني دكتورنا فرنسا والمغرب، قصد الاطلس
6: بيلعبوا بكره. اتوقع سيناريو نفسه يصير مع المغرب. على فكره في نقطه مهمه المشاهدين يعرفوها، تم تقديم احتجاج واعتراض رسمي من الاتحاد المصري على حكم المباراة، ولكن أنا بدي أخبر الناس من هلأ أنه عادة ما بيصير في تغيير في النتيجة، ممكن إذا أقروا أنه هناك في تلاعب وتحيز بيصير في عقوبة للحكم، لكن
0: هل رح يقروا فعليا يعني دكتور بتاريخ الفيفا؟
6: صارت انه في عقوب، في حكام تعاقبت لكن لم يتم تغيير مباراة. بس والله يا أنغام اللي شفناه مع ترامب يعني غريب
0: عجيب،
6: يعني احنا اتحاد فلسطين لكرة القدم عندنا مهنية بهذا الموضوع اكثر منهم. احنا ما بنلغي كرت احمر ولا بنلغي كرت اصفر لانه والله ترامب حكى معانا، يعني انا مش فاهم كيف هن لغوا كرت احمر، عمرها ما صارت. لكن بالمقابل يمكن هناك في اساس قانوني، انت عارف القانون بيتم التلاعب فيه عاده ببعض المصطلحات والكلمات الخاصه في هذا الكلام. اللي بدي اقوله عن المنتخب الفرنسي انه احتمال يتكرر السيناريو، ولكن المنتخب المغربي هو اقوى من المنتخب المصري بكثير بالجانب الهجومي، وبالتالي يمكن انه يكون هناك في مفاجآت للمنتخب الفرنسي للمنتخب المصري. وكمان للعلم المنتخب الفرنسي أنغام اليوم أفضل أداء من المنتخب الأرجنتيني كأداء، فيعني المباراة رح تكون أصعب على المنتخب المغربي لأنهم يفوزوا على المنتخب الفرنسي، ولكن المباراة تحمل في طياتها أفكار سياسية، كون المغرب وتونس أنتم عارفين التاريخ الاستعماري اللي كان موجود، فبالتالي يعني أتوقع إنها تكون مباراة يعني فيها ندية واضحة، وإن شاء الله المغرب يقدر يفوز. اللي استطاع يحقق رابع عالم بال 2022 احتمال إنه يفوز في هاي البطولة، بيفوز على فرنسا، ولكن صعبة جدا جدا لأن المنتخب الفرنسي هو المؤهل رقم واحد بالفوز في المونديال.
0: يعني أتمنى التوفيق يعني فعليا بكرة للمغرب دكتورنا، إن شاء الله يعني كلنا نتمناها مغرب.

0: وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: إنها الثالثة مساء.
9: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ذكرت وزارة الصحة بغزة اليوم أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء جدد و17 إصابة. حمل نادي الأسير منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم من مخيم دهيشة بمحافظة بيت لحم، مؤكداً أن ما جرى بحقه وفقاً لإفادته يرقى إلى محاولة قتل متعمد نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. تفقد وزير السياحة والأثار هاني الحايك والحكم المحلي أيضا سامي حجاوي ونائب رئيس المجلس الثوري المحامي أنطوان سلمان موقع برك سليمان الأثري في محافظة بيت لحم لظل ما يتعرض له من إجراءات وممارسات إسرائيلية تستهدف طمس الهوية التاريخية والوطنية. اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد اليوم روسيا وإيران بأنهما تحاولان التأثير على الرأي العام الإسرائيلي قبل الانتخابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران قد انتهى. لغت وزارة الخارجية الأمريكية ترخيصاً كان يسمح مؤقتاً برفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وذلك بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، سرة، عورتة، بورين وبيت فوريك والسبعتاش والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. أما دير شرف أزمة وتفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
11: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
12: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون متواجد معنا أكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا أكيد بتابعنا بسمعنا من وين مكان منوس عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف. وإحنا بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4. هالساعة هيك اللي بنغير فيها جو، بنسمع فيها أغاني حلوة ممكن تهدوها لناس بتحبوها أو بدكم تسمعوها. فهالبرنامج بعطيكم هاي الفرصة الحلوة إنكم تسمعوا أغاني حلوة. أم العبد يسعد هالمسا يا أم العبد، شرفتينا ونورتينا. فأكيد أي حدا بحب يعني يسمع أغنية معينة يشاركنا يهديها لحدا معين، ما عندناش أي مشكلة أكيد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وكمان بدنا نحكي ألف مبروك لطلاب التوجيهي بما أن اليوم آخر امتحان كان عندهم وتحرروا أخيرا من هالامتحانات. وهالسنة اللي الأغلب بتكون عنده هيك كلها بتوتر وكلها فيها هيك أعصاب مشدودة، فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح بحياتكم العملية وحياتكم العلمية. طبعا أنتوا هيك خلصتوا 12 سنة ورايحين على مرحلة إن شاء الله إنها بتكون أسهل وأسلس يعني عليكم. فأنا صراحة حابة نبلشها بأغنية للتوجيهي، هيك نسمعهم أغنية حلوة لعل وعسى إنهم هيك يكونوا تعطيهم هيك شوية تفاؤل. وأنا بحس إنه اليوم ما حدش رح يكون قاعد من طلاب التوجيهي صراحة بالدار، بطلع لكم يعني بطلع لكم تطلعوا تطشوا تغيروا جو تعملوا الأشياء كلها يلي ما قدرتوا تعملوها بفترة التوجيهي. فإن شاء الله هيك نسمع عليكم أعلى المعدلات وأحلى العلامات وتدخلوا جميعكم الجامعة والتخصصات اللي بتحبوها.

طب في عنا قبل ما نبلش بكومنتات الفيسبوك عنا مشاركة من آدم على الواتساب. يسعد مساك يا آدم، نعتذر إنه أخرناك لساعة 3، حقك علينا يا آدم. آدم كان طالب أغنية للأخرس، هاي الأسماء الأخرس. خلينا نشوف إيش آدم حابب يسمع، وأكيد أي حدا بيحب يشاركنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بعدك دمعنا.
1: طب خلينا نحكي مساء الخير لأم العبد، يسعد أوقاتك يا أم العبد. وأبو علي المسامي مساء الفل تمارا، يسعد هالمساء. أبو العهد حازم بحكي لنا مساء الفل يتبع، هينا مستناك يا أبو العهد، يعطيك العافية. كمان تمارا أهلا فيك يا تمارا، وبشار الكوني يسعد أوقاتك. نبلش بأم العبد بما أنها أول مشاركة عندنا لليوم، أول كومنت من أم العبد. حابة تسمع أوكي ياسمين، واحدة اسمها ياسمين الخيام، شكلها مغنية قديمة هاي أم العبد يعني حسب الفيديو. خلينا نسمعها يلا.

أبو علي كان طالب أي أغنية لكاظم الساهر وبهديها لزوجته أم علي لمسامي. يسعد مساك ومساها يا أبو علي، وربنا يديمكم لبعض ويديم هيك الإهداءات الحلوة بينكم إن شاء الله. كمان ندى، يسعد أوقاتك يا ندى. خلينا نسمع أغنية أبو علي، أنا عزائي طبعا الأغنية.

0: الحب أحبيني إن كنت تريدين أسك ناس كنت.
1: باهرة الشي بيسعد أوقاتك يا باهرة. أهلا كمان ديما السلع مساء الفل يا ديما. نرجع لتمارا شوي مع أنها تمارا هيك طالبة أغنيتين فنشوف أول أغنية طلبتها منا تمارا أغنية لكارول ومروان خوري. صراحة هذا الديو كتير حلو إلهم وقد ما بتحس هيك الأغنية قديمة يعني خلص لما الواحد يسمعها كأنه بسمعها أول مرة فكتير كتير كتير كتير حلوة. فشكرا لاختيارك يا تمارا شرفتينا.

0: طب ناخذ اول اتصال. الو مرحبا.
1: مرحبا فيك عازم.
0: اهلا الله يسعدك.
1: ابن اغنيه محمد جمال ايامنا راح تتحلى.
0: ايش اسمها؟
1: ايامنا راح تتحلى.
0: تمام ولا يهمك. حاضر يسعد اوقاتك. اهلا. طيب رافع شاهين يسعد هالمساء كمان. نشوف بشار بتطلب اغاني لعمرو دياب، صراحه اول مره بسمع فيهم انا. ليش؟ مع انه بتذكر خاتمه كل اغاني، يعني فيش اغنيه رايحه من بين ايدي، بس هاي يعني هي مع انها قديمه بس انه حتى ولو. فهاي الاغاني اللي انت بتطلبها لعمرو دياب صار لك كم يوم مش مارقه علي، فهاي هزلت. خلينا نشوف.

دي مثلا يسعد اوقاتك دي ما الحلو فيها دائما من هيك الاغاني اللي بتطلبها بتطلب اشياء قديمه يعني هذول طبعا مصطفى قمر حكيم هاي الاغاني القديمه الحلوه على قوله رامي العمود نوجه له تحيه اذا بسمعنا اغاني البلور هاي هي اغاني البلور عن جدوى بامتياز خلينا نحكي كمان مساء الخير لأبو جهاد أنين الصمت يسعد هالمساء إذا أكيد أي حدا بحب يشاركنا بحب يسمع أغنية بحب يهدي حدا أغنية على 2379143 كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طب نشوف باهرة، شو كاتبت لنا باهرة الشيب؟ بيسعد مساكي أميرة مثل فوليا. باهرة بدها أغنية ل بنت آية، ما بعرف مين آية، بتحكي لنا عروسها السبت. إن شاء الله إن شاء الله ربنا بيتمم على خير يا باهرة، وربنا يهدي البال وعقبال كل العزابية أكيد. فبتهديها أغنية بمناسبة إن شاء الله رح يكون زواجها يوم السبت، وإن شاء الله ألف ألف مبروك يا باهرة.

طب ابو جهاد لجورج وسوف حابب يسمع. هلا بنحط لك اياها يا ابو جهاد، اني الصمت كمان هلا بنحطها، بس احنا ماشيين على الترتيب عشان يعني لا سمح الله ما نضطر انه ننسى حدا، فخلينا هيك ماشيين بالترتيب احسن لانه انا راح انسى. بس نرجع لاغنيه المتصل اللي اتصل علينا قبل شوي عشان برضه ما ننساها، لانه نسيتها انا فقعدت ادور لقيتها. اذا يعني لساته بسمعنا. مساء الخير كمان لمروان بليب، لأهلا يا مروان، يسعد أوقاتك. خلينا نسمع الأغنية.

0: شاب. خلينا ناخذ حازم. ألا يا حازم.
1: ألا يا أميرة.
0: يسعد مساك. أهلا وسهلا.
1: ومساك جميع المستمع الله الحياة.
0: ومساك يا رب. أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك. أكلناه امبارح يعطينا ألف عافية. لو ناخذ نفطار بالشوط الثاني وروحنا.
0: والله العظيم إنه أنا لحد الآن كل ما أتذكر بنقهر. مع أنا يعني بحبهم أنا بشجعهم خاصة ميسي, بس خلص أنا مبارح صراحة كنت متوقع على مصر.
1: دبت العروبة فيك مبارح.
0: دبت العروبة فيه مبارح لأول مرة.
1: الله يهدي بالك. قالت إن شاء الله مغربية لكم.
0: إن شاء الله.
1: وعلم المغرب أسهل رسمه.
0: آه على فكرة ما بيغلبش بعدين. هو هاللون لون نص لون يعني يعتبر ما بيغلبش.
1: آه بعدين بكلفش كتير. إن شاء الله نحن
0: بفوزه. إن شاء الله يا رب نتمنى.
1: الله يهدي بالك. يسعد مساكم جميعا. نمسى عبد الله إلى محمود الخراز وعامر فطائر. نهدى عبد الله أغنية قديمة كتير.
0: يلا.
1: لتهزك بوش التوتة.
0: حلوة. هو على فكرة كاتب لنا كومنت بده يهديك أغنية, بس أنا ما بدي أحكيها هلأ, بس يتصل لأنه حكى إنه بس يتصل من طلع الإهداء.
1: خليه سر معناته.
0: خليها سر, خليها مفاجأة.
1: الله يسعد قلبك يا رب.
0: الله يسعدك يا حازم. الله يعافيك. أهلا وسهلا. بنمسي عليه طبعا عبد الله الهيلان. إحنا مش رح أحط الأغنية لا تتصل بناء على طلبك. أنين الصمت, نروح لأنين الصمت. مثل فل, بدي أغنية حبيبة أمها حاضر تهديها لبنتها ياسمين الغالية, ربنا يخلي لك إياها وتفرح فيها إن شاء الله.

طب خلينا نرجع لرافع شاهين، حقك علي يا رافع، أنا شكلي مرقت شوي عن الكومنت تبعك. طالب أغنية مالي شغل بالسوق لإلهام المدفعي. هي إلهام مش اسم بنت، على الشاشة طالع صورة شاب، يمكن اسم بنت وشاب بزبط يعني. يلا نسمع يا رافع.

نرجع لأغنية حازم، بلاش هلا عبد الله يتصل ونضطر نحط أغنية عبد الله قبل، فنبلش بحازم بما إنه بهديها برضو هاي الأغنية اللي هلا رح نحطها لعبد الله. كمان خلينا نحكي مساء الخير لسامي شقه، يسعد مساك عبود بريك، اهلا يا عبود. ابو العهد حازم رجع لنا بعد كلمه يتبع ابو العهد، يسعد مساك يا ابو العهد شرفتنا. خلينا نسمع اغنيه حازم.

أبو جهاد يسعد مساك ومسا أكيد برضو على أبو صبيح، بما أنه هاي الأغنية اللي طالبها أبو جهاد بهديها لأبو صبيح، إن شاء الله تكون معنا موجود على السمع يا أبو صبيح. وأي حدا بعده لسه حابب يسمع أغنية معينة أو يهدي حدا أغنية، أكيد على 23-7-9-1-4-3 بالإضافة كمان لللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب بنشوف مين. ندى، ندى جبر، يسعد أوقاتك يا ندى، بدها أغنية زي العسل. حاضرين يا ندى. خلينا كمان نحكي مساء الخير لأبو كمال ومأمون الكردي، أهلا. حسن الحلبي، يسعد أوقاتك. نجاة وليلى هريش، يسعد هالمساء، نورتونا وشرفتونا. بس نرجع لندى لأنه كتير تأخرنا عليها. لندى فحقك علينا يا ندى.

نروح شوي لسامي، حابب يهدي أغنية مصرية للمنتخب المصري اللي رفع رأس كل عربي مبارح. بحس على فكرة كلنا مش قادرين نتخطى مباراة مبارح، مش عارفة ليه. لا شك إنها كانت مباراة كتير حلوة، لعب رائع، الحضور تبعهم كان جدا جدا قوي، ولكن يعني للأسف بدش يحكي الواحد إنها مبيوعة المباراة، لا مش لهالدرجة أكيد، بس يعني أنا حسيت إنه كان في شوية تحية الصراحة إنه تجاه المنتخب المصري، ما بعرف يعني كان في كتير بطاقات صفرة كان المفروض المنتخب الأرجنتيني إنه يأخذها، بس للأسف يعني ما شفناش هذا الإشي مبارح، بس لعبهم بجنن من الشوط الأول هيك وهم كان

انها تكون لمغرب، رغم انه منتخب فرنسا من افضل واقوى المنتخبات يلي بتلعب، والبعض متوقع انه هي تاخذ كاس العالم اساسا فرنسا. فان شاء الله بكره المغرب تفاجئنا وبكره تفوز. عن جد يعني امبارح ما تتخيلوا فرحه الناس اول ما دخلت مصر الجولين، فكيف رح تكون فرحتنا للمغرب؟ ان شاء الله هيك بتكون اضعاف، وان شاء الله خير. وهنحط اغنيه لمنتخب المصري زي ما طلب منا سامي. يلا

0: احلى تحيه وسلام.
1: والله الاغنيه اجواء كثير كثير حلوه، بتحمس الاغنيه. ناخذ عبد الله. هلا دار عبد الله.
2: الله يسعد مساك يا اميره.
1: ومساك، اهلا وسهلا.
2: وللامانه الاغنيه بتحمس
1: كثير. والله كثير كثير حلوه.
2: وهي صوتي رايح لاجل مصر والارجنتين.
1: والله اغلبنا صوتي رايح امبارح على فكره.
2: يعني للامانه المباراه كانت حلوه، ولكن الارجنتين لعبوا اكثر فيها يا اميره. تظلموش المنتخب الارجنتيني كمان انتم.
1: والله ما ظلمنا، بس صراحه يعني باول مباراه كان المنتخب المصري كثير شطور لعبه. يعني
2: ماشي حلوة. كان شطور، بس برضه الارجنتين لعبوا، ولولا شوبير كان 8 اهداف لقيوا في مصر. يعني برضه ما نحكي بالصح، احنا مش بالمشاعر.
1: اكيد طبعا
2: المشاعر تحكي كم صد صد شوبير يا اميره. انت كنت بتحضري؟
1: بس سوري منك، انا لسه مش يعني ما وصلتش لمرحله اني احفظ الاسماء.
2: عارف مرمى مصر كم صد صد؟ ما شاء الله
1: وكتير.
2: ها معناته اللعب كان
1: شطور.
2: عارف مصر وليس عند المصريين كاملين.
1: شو نعمل نصيب يا عبد الله، نصيب.
2: بعتذر انا لكل المشجعين، بس اللي استحق الفوز الارجنتين واخذتها يعني النهاية.
1: المهم انت، المهم انت مبسوط يا عبد
2: انا والله كنت راح انبسط لمصر وراح انبسط للارجنتين، شيء طبيعي.
1: خلص هذا المهم،
2: انا للجهتين راح انبسط. وبدنا نمسي على حازم صبح الغالي، وعلى القائد محمود الخراز.
1: يسعد مساك ومساهم يا
2: وعلى ابو مصعب اكيد. وهارد لك للمنتخب المصري، تزعلوش علي يا اخوان، لسه في المغرب
1: ان شاء الله. والله املنا كله بالمغرب صراحه.
2: لا لا المغرب تخطيها مش سهل، المغرب تكتيكها احسن.
1: هم شاطرين
2: مصر.
1: شطورين. ان شاء الله خير.
2: ولاعبينهم كلهم لعب اوروبا مش لعب عرب.
1: طب ان شاء الله خير، نتمنى يا رب.
2: في منهم امل يعني، بيلعبوا 90 دقيقه فل وبرضا الله مرتاحين، مش زي مصر. مصر تعبوا.
1: هو شكله هيك على الاغلب.
2: اميره في عده لاعبين طلبوا هم يتغيروا.
1: انا هاي النقطه ما بعرفها.
2: اولهم امام عاشور صغير 17 سنه لسه مش متعود على دخوله في المباريات الكبيره. يعطيهم العافيه
1: والله، ما قصرهم
2: وصولهم لهون.
1: انجاز
2: ذات شرف.
1: صحيح انجاز يعتبر،
2: انهم يفوتوا جولين على حامل اللقب وممكن يحمل اللقب كمان مره، برضه انجاز كثير.
1: صحيح 100%.
2: يعني حظهم سيء جابهم ضد الارجنتين، هذا جدا سيء.
1: ان شاء الله عوضنا يكون بكره.
2: بدنا نهدي حازم صبح الاغنيه اللي طلبتها منك.
1: جاهزه بس ان شاء الله تكون هي يعني.
2: وكان في قبليها اغنيه حلوه لمصر، وهلا انا نسمع اغنيه للغوالي.
1: وانت
2: ارجنتينيه برضه اميره؟
1: انا مش ارجنتينيه، انا فقط بشجع ميسي، وخصنيش بالباقي.
2: اوكي اللي بنشجع ميسي مع الارجنتين.
1: خلص معي نحط حالنا مع الارجنتين، ولا يهمك يا عبد
2: الله.
1: يسعد مساك، اهلا اهلا. فلازم صراحه سمعنا اغنيه لمنتخب مصر، لازم نسمع برضه لمنتخب الارجنتين. على فكره بمباراه امبارح، بعرفش اذا حدا تطرق لهاي النقطه، اي نعم كان اغلب المدرج الناس بتشجع مصر، بس في نسبه كتير منيحه كانت امبارح بتشجع الارجنتين ما بتشجع مصر، وهيك ماسكين الإعلام وجايبين إعلام الأرجنتين وبلايز الأرجنتين، ففي نسبة كتير منيحة كانت بتشجع الأرجنتين. فخلينا نسمع الأغنية اللي طلبها عبد الله. يا رب يا عبد الله تكون هاي الأغنية اللي أنت طلبتها، بس هاي اللي طلعت لي صراحة. هاي هي هاي.

0: Marcos, el rey ya llegó.
1: هاي الأغنية ضاربة كتير على ترند على على التيك توك صراحة حلوة يعني حلوة. احنا بعدين مليون مرة حكينا رجاء ما بدناش ندخل السياسة بالرياضة يعني يفضل عشان الواحد هيك ما يوجعوش راسه ويدخل بسينوجين. فخلي كل إشي على جنب ما ندخلش الإشي ببعض. قبل عهد كان طالب أغنية لإيهاب توفيق وهاني شاكر بس صراحة ضيعتها أغنية هاني شاكر أكون صريحة ما حفظتهاش فمنيح لحقت أنا هاي بس نقدم لك إياها شوي عشان تعرف تسمعها يا أبو العهد.

0: تسكر القلب.
1: عبود بريك يسعد أوقاتك يا عبود. بده أغنية الحب الحي لمحمد فؤاد. حاضر يا عبود. أبو كمال يسعد أوقاتك. أم عمر أهلا. وأم عامر يسعد مساكي. معتز نورتنا يا معتز. وفاء أهلا يا وفاء. وفاء اليوم سجلناك متأخر. عبير مبروك مساء الفل. خلينا بس نشوف عند مين وقفنا. احنا عند عبود. نسمع أغنية عبود ونرجع نكمل باقي الكومنتات.

مساء الخير يا نجات. هلأ أكيد بنحط لك الأغنية كمان. أم العبد هند، أم العبد وهند أميرة، ما سمعت من الأغنية إلا مقطع بسيط، ما هو عشان نلحق الكل يا أم العبد، مع أنه أنا بتذكر يعني حطيتها أنه فترة منيحة. هند سعد يسعد مساكي يا هند. خلينا بالأول نسمع أغنية هند، ليش؟ عشان هلأ هي بتكون مروحة بالسيارة، ف هيك يعني تنبسط تتمخمخ وهي مروحة. إذا أخرناها بتكون خلص يعني صارت واصلة لا فينا ولا بالأغنية، فنمرق هند هيك شوي، وبتستاهل صراحة بما أن اليوم كان أول ظهور لهند على شاشة راديو حياة. طبعا أنا أقنعتها، بلاش تفكروا أنه منها لحالها، أنا أقنعتها وأنا طلعتها لهند، فالمرة الجاي إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقنعها أنها تطلع بصوتها. يعني ممكن اليوم أنغام حاولت تطلع لها صوتها، والصراحة ضربتين على الراس بوجعه، يعني مش رح تتحمل هند. فأول إشي خلينا نبلش بالصورة، بعدها إن شاء الله هيك الإشي بجر وبنطلع صوتها. يسعد هالمسا يا هند.

ام عمر بتحكي لنا يوم الاثنين طلبت اغنيه لاخوتي وما حطيتوها، ممكن ننسينا يا ام عمر، اكيد مش مقصوده، بس وقتها حطينا لك اغنيه، ممكن احنا كنا نمشي الناس يلي ما طلبوا، فاللي طلبوا مرتين احنا بنأجلهم بالعاده للاخر. اليوم بتحكي لنا بدي اغنيه كل سنه وانت طيب، وبتهديها لاخوها يزن، اليوم عيد ميلاده، ان شاء الله العمر كله يا يزن، واي حدا بيصادف طبعا اليوم عيد ميلاده كل عام وانتم بالف الف خير، ان شاء الله سنينكم حلوه وكلها نجاحات وكلها هيك تحقيق اماني، وربنا يهدي بالكم على طول. اليوم في كثير ناس على فكره اعياد ميلادهم، بتذكر برضو مع انغام حتى انا الاغنيه كان حدا عيد ميلاده.

0: يلا نشوف اتصال حازم. احلى اشي انه حازم عن جد مركب
1: أميرة
0: فاتوره.
1: احنا رجعنا
0: طبعا. هلا
1: في شغله خارج انتقي من البرنامج او في بروجرام زي ما بنقول.
0: يس تفضل.
1: يس تفضل. هلا بما انكم انتم خلينا نسميكم صقراء السعاده او وجه الاعلام السعيد، يعني هلا شفت فيديو من زلزله بلديه نابلس.
0: ايوه
1: فكثير حلو. وشبكاء السعادة انتو رسمة اللي بترسموا البسمة فعليا على وجوه الناس والأطفال.
0: واجب
1: ليش ما هلا بما خلصنا توجيه الناس، خلصت توجيه والناس قاعدة تستنى لحظة فرح زي ما بنحكي، وان شاء الله انه ما بتعود الحرب، وان شاء الله انه ربنا يبدل الحال بأحسن
0: يا رب.
1: فمجرد اقتراح هيك صغير ممكن تكون فكرة عادلة واكيد هي موجودة عندكم.
0: تفضل.
1: يتم مثلا عمل اسبوع ترفيهي بمكان معين بالشراكة مع نفس المؤسسات اللي كانت.
0: حلو.
1: ويكون مثلا عشان احنا نقيم العبء المادي تكون دخولية رمزية
0: مثلا
1: مثلا على اساس انه تغطي تكاليفها اول اشي، ثاني اشي الناس يعني بتلاقي في لهم مكان يقعدوا فيه ينبسطوا. لو كانت على سبيل المثال بس اسبوع زمن تكون بتغطيه ورعايه من راديو حياة، لانه دائما انتم اي فعاليه حلوه بتكون اي شيء فيه شيء لمصلحه البلد يرسم الفرحه والبهجه، انتم بتكونوا الاساس تبعته. وسلمي لنا هالفكره للدينمو.
0: لا لازم لادهم نرفعها الدينمو. الدينمو من يوم طالع يعني دينما لازم نقول له
1: ابو ابراهيم والله يعني بكل المحافل حاضر بيكون وله بصمته ويعني عشان هالاطفال وعشان الناس
0: والله فكره حلوه.
1: فبس يعني اكيد الكل جاهز يكون يقدم اي شيء عشان يتم المشروع. ومن المساء عبد الرحمن الخروج جنني وهو يرن يخسر
0: خلص يسعد مساك ومسا يا حازم. ان شاء الله بترحم فكره
1: اخونا وحبيبنا حازم ابو العهد وهدينا اياهم اغنيه هيك على ذوقك.
0: خلص اذا على ذوقي ماشي.
1: الله يعطيك الف عافيه جميع المستمعين راديو حياه.
0: الله يعافيك.
1: وعامر فطاير
0: اذا حاضر. وعامر فطاير كمان ننساش عامر.
1: الله يسعدك. وداهود السخير.
0: مرحبا. يلا مين ضل؟
1: وحمزه الشنار.
0: الله يسعدك يا حازم.
1: الله يسعدك يا رب. وابو بديع سعد.
0: وابو بديع سعد طبعا لازم يسعد مساك يا حازم. اهلا. لازم يعني حلوه صراحه هاي الفكره مش غلط ترفيهيه، فاكيد راح نسلم هذا الملف لادهم لانه ادهم هو ملك هاي الشغلات صراحه فيش بعده. يعني حتى لو حدا حاول انه ممكن يعمل هيك شيء صراحه زي ادهم فش، عشان نكون واضحين وصريحين. ملك بكل شيء، ملك بالتنفيذ الفكره، تطوير الفكره، كيف هيك بيبدع بالفكره وبيكون يعني مطلع الاشي كتير مرتب وكتير حلو، واهم شيء بليق بنابلس وباهل نابلس. فصراحه رح نطرح ان شاء الله هاي الفكره على ادهم، وان شاء الله انه خير. يعني حلو، شعبنا بيستاهل الفرحه، دائما بنحكي بيستاهل الانبساط بغض النظر عن كل الظروف اللي بتنغص علينا اللي احنا نمرق فيها كل يوم، بس بيطلع له هيك الواحد فسحه امل شوي، ومش غلط يعني هذا الاشي مش غلط. اذا اي حدا بيحب يشاركنا، بيحب يسمع اغنيه، بيحب يهدي حدا اغنيه على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

احنا هلا نحاول نختصر قد ما نقدر لانه ما ضلش كتير وقت. نشوف مؤمن الكردي لعبد الحليم. يلا يا مؤمن.

0: ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا.
1: معتز يسعد اوقاتك يا معتز. بدي اغنيه لنصيف زيتون حاضر يلي بحكينا الاغنيه اللي اجت بمسلسل الهيبه. يلا يا معتز بهديها لاسلام كلبونه. يسعد مساك ومساء. عبير بدها اغنيه للمنتخب المغربي. حلو نعتبر هذا هيك بركي نشجعهم بما انه يعني بكره هيك نعطيهم شويه امل. فحلو هلا بنسمعها قبل ما نختم. كمان مساء الخير لسام. يسعد مساك يا سام. احمد يسعد مساك. يا رب نلحق باقي الاغاني صراحه مش عارفه ليش هلا فجاه حسيتهم كتروا ما كنتش انا شايفه كل هالكميه. فنسمع اغنيه معتز. يلا يا معتز.

صراحة في أغنية أنا مجهزتها كنت من شوي، ما بعرف يعني مين طلبها نسيت، بس أنا لأنه كنت مجهزتها فهي بعدها يعني محطوطة، فاللي بسمعنا وطالب هاي الأغنية إحنا هينا حطيناها بغض النظر على التأخير، بس حطيناها وأنا نسيت الاسم صراحة، آسفة.

تروح لعبير، بما انه حابه تسمعنا اشي لمنتخب المغرب، ان شاء الله يكون النجاح حليفهم والفوز لهم يا رب. يعني فيش اشي بعيد صراحه، دائما بنحكي انه باخر الدقائق كل اشي بتغير، كل اشي بيصير، والدليل مباراه امبارح يعني صراحه. فان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله هيك بفرحوا، بفرحونا، بفرحوا كل الشعب العربي بفوزهم.

مؤمن الكردي يسعد أوقاتك. من وجه تحية لبنات وجوان وليليان وإم الجود، يسعد مساك ومساهم وربنا يخلي لك إياهم. كمان عنا أحمد، أحمد بحكي لنا إنه ببارك، خلينا نرجع نكمل الكومنت، ببارك لأحمد غانم بمناسبة الخطوبة، بحكي له الله يهدي بالك ويتمم لك على خير، وحابب يهديه أغنية هيك بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك، خلينا نسمع.

روح لسام، سام دائما بفاجئنا بتعليقاته سواء على هذا البرنامج ولا البرامج الثانية. في مجال بأغنية لإيهاب توفيق وبهديني إياها إلي. شكرا لك يا سام، والله كلك ذوق. حمزة الشنار يسعد مساك. وكمان عمين بدنا نمسي، راح الاسم. طيب خلينا نسمع أغنية سام ونرجع نكمل آخر كم أغنية قبل ما نختم عشان ما نضطرش ننسى حدا.

طب نروح لحمزة. نورتنا من بعد غياب يا حمزة، أهلا وسهلا، يسعد مساك، إن شاء الله ما رح أنساها يا أبو العهد. بتهيأ لي هي ضلت أغنيتك اللي ما حطيناها هاي، فإن شاء الله لا ما رح أنساها، بس نسمع أغنية حمزة.

نروح آخر إشي لأبو العهد نسمع الأغنية وعشان بعدها نختم. مرقت بسرعة صراحة اليوم الساعة، يعني بالعادة بتمرق بسرعة بس مش لهالدرجة، بس هلأ ما حسيت فيها، مش عارفة لا شكلنا هيك انبسطنا كتير بالحلقة يعني، وفتحنا 10,020 موضوع، فعشان هيك يعني مرق الوقت.

0: احنا هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا اكيد لمشاركاتكم الحلوة، لتفاعلكم، لاختياراتكم الرائعة، ونحكي كمان مرة هارد لك لمصر، وان شاء الله بكرة بيكون الفوز حليف المغرب يا رب نتمنى. وشكرا لكل حدا طلب منا اليوم اغنية سواء من خلال الكومنت او من خلال الاتصال، وان شاء الله يا رب ما اكون نسيت حدا فيكم. بنشوفكم ان شاء الله بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. الى اللقاء.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الرابعة مساءً.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: فعلاً هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابها في لبنان لأنه بيت واحد كله أهل ودبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: اسمه ركز راديو حياة 100.8.
1: لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني،

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

Noël. Thank you.

0: تعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

بنت سألم على قد الشوق اللي في عيوني أغاني سلم.

بتسألني ما على قد الشوق.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطين لهم، باب حاطين لهم كأنه بيت واحد. كله أهل، كله أهل. والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: إنها الثامنة مساء.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عم تسمعون حياة FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: مش أنا شطور؟
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبقلك، هي اللي بتلبقلك. حياة FM.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده العاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الساعة الآن 11 ليلاً.

0: ماشي. شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

عالطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

انت باغية واحد يكون دم بارد سكتي نجاح توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لمرة لا بزاف على ترويش.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

بحبك خفت لا تنشاف وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون إذا رسام مرة يحاول

عناد اموت انبيه فاهم كل شبيه وقال لي ما افهمك لو غيرك حنين وياي ما اهواه

0: راح ومرهم أكبر
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك نص حب إلك ما حبت

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

شفا وإشروح رجولي إنك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروحي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.